بيقول وعنده القدرة على تنفيذ الكلام ده. في ختام المزمور داود يقول أنت يا رب تحفظ وتحرس المساكين، حتى لو كان لسه مازال الأشرار بيتمشوا في كل مكان وليهم شأن ومرتفعين وسط الناس. داود كتب المزمور ده مش لأنه بيمر بظروف شخصية صعبة، لكن كان بيتوحد وبيوحد نفسه مع المساكين والبؤساء اللي بيعانوا من رياء وكذب البشر. في الختام يا حبايب، كتير مننا بيعيش في نفس الظروف دي اللي بيشرحها داود في المزمور، وبنعاني من رياء وجلف ودوران وكذب وظلم حتى من أقرب الناس لينا. فالمزمور ده يعتبر سبب تعزية لما بنمر في ظروف مشابهة اللي شرحها داود، لما بنشعر إن الحقيقة والصدق لا قيمة ليهم ومش بيجيبوا الحق، لكن وعد الرب في المزمور ده بيقول إنه سيقوم ويخلص سريعا. واللي يطمني ويطمنك ويطمنك إن اللي وعد صادق وعنده القدرة إنه ينفذ الوعد بتاعه. يا رب ساعدنا إنه يكون عندنا قناعة وإيمان في وعودك لينا، رغم إنه ممكن الواقع المحيط صعب، لكن كلمتك نقية وشخصك عنده القدرة على تنفيذ كلامك في وقته. يا رب لما نضعف في الطريق وإن الواقع بيقول لنا عكس اللي احنا بنؤمن بيه، زيد إيماننا في الوقت ده وزيد إيماننا في كلمتك علشان نعيش ونصدق إن شخصك موجود وسيتدخل في وقته. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا إن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب علمني أجري ليك أولا وافتكر إنك ملجأي الحقيقي وقت الخوف وعدم الأمان. ثبت قلبي في محبتك وحررني من المقارنات ومن إني أدور على قيمتي في رأي الناس.

هل أنت مراهق ثائر أم أنت من الشباب الصاعد الحائر؟ هل أنت من الجيل الباحث المفكر؟ فكيف تصل إلى الحقيقة وسط علامات الاستفهام التي تنقلب إلى علامات للتعجب؟ هل من يسمعك؟ والأخطر، هل من يفهمك ويهتم بك؟ نعم، يسوع يسمع ويفهم ويهتم، لأنه فيما هو قد تألم مجرباً يقدر أن يعين المجربين.

يمكن من أهم مظاهر العيد والأعياد عامة بالنسبة لنا، لو أي حد بيخش على السوشيال ميديا ويقعد يتفرج إيه أهم مظهر مظاهر العيد وبالأخص ليلة العيد، ساعدوني إيه أكتر حاجة من معرفينا في ليلة العيد؟ في الأغلب بتكون عزومة العيلة والتجمع العيلة كله مع بعض علشان ناكل أكلة حلوة مع بعض ونحتفل بالعيد. أنا فاكر كويس قوي بناتي ليلة وفريدة، عندي من 10 توينز، لما كانوا صغيرين واحنا رايحين يوم العيد عند والدتي عشان نتغدى غدوة العيد، نبقى واحنا داخلين العمارة عارفين داخلين وعارفين ريحة ملوخية، لا دي فتة النهاردة، بيبقى متخيل انتوا كلكم مدركين الريحة دي. الريحة دي بتمثل جزء أساسي من العيد، واحنا مطبخنا الشرقي طبعا يعني ما نتوصاش من التوم والبصل والحبشتك، انا مش عايز اجوعكم دلوقتي، خلاص قربنا. لكن الريحة الطاغية دي والعشة واللمة دي فكروني بلمة شبهها كانت من 2000 سنة، كانت احتفال بلعازر اللي قام من الموت. كان عاملين عشاء ومارتا موضبة، طب مارتا عارفين دايما، مارتا دايما ايه مشغولة بالعشاء، كانت عمالة توضب العشاء عشان الناس اللي جاية تحتفل بلعازر اللي قام من الأموات، وكان يسوع موجود. ومكتوب ان مريم سابت العشاء وجابت طيب ناردين غالي الثمن وكسرت التيب ومسحت رجلين يسوع، ومكتوب كده في الكتاب بروح، فامتلأ البيت من رائحة الطيب. الكتاب والروح القدس ما كتبوش عن امتلأ البيت من رائحة اللحم أو العشاء أو الأكل أو أي أعمال اتعملت للترحيب بالناس الموجودة والترحيب بالرب يسوع، لكن قال إنه البيت كله اتملأ برائحة الطيب. عارفين ليه؟ لأنه رائحة الطيب اللي اتقدمت، اتقدمت من قلب بيحب، اتقدمت من قلب مريم اللي جاية كان همها أنها تقدم كل حبها. رب يسوع قال أنها عملت كده لتكفينه عشان بتحبه وعايزة تكون جنبه طول الوقت عند رجليه. يمكن احنا مشغولين وبنخش على سنة جديدة دايما بنفكر في التو دو ليست، بنسمع دايما لازم يكون عندك لستة حاجات عايز اعمل ايه السنه دي. غالبا اول اتنين لازم اخس ولازم العب رياضه، متفقين كلنا متفقين مع بعض على الموضوع ده. غالبا بعد اسبوع التاني بننسى اول اتنين دول والباقي بقى ربنا يستر. حياتنا بقت تو بي، حياتنا بقت دايما لازم نعمل حاجه، لكن نسينا ان احنا لازم نكون حاجه، نسينا ان احنا عشان نتغير حقيقي لازم نتغير من القلب، نسينا ان التغيير الاساسي هو قلب بيطلب الله كل يوم. عارفين والدتي لما تخش المطبخ توضب الاكل وتطلع تحضننا، انا بكون عارف كويس قوي هي كانت في انهي طبخه في اللحظه دي، لان وجودها وسط المكان وجودها وسط الريحه دي بتلزق فيها. ومكتوب عننا ان احنا رائحه المسيح الزكيه، مطلوبين ان احنا نلزق فيه كل يوم، نقعد معاه كل يوم الصبح عشان نقدر نفك السلاسل اللي ربطانه، نقدر فعلا نيجي نقدم ذواتنا ونفسنا، نيجي نحاول نكون شبهه وعلى صورته قبل ما نيجي نقدم مجرد عطايانا وخدماتنا وغيره وغيره. قلب بينبض من جديد، قلب حقيقي عايزه وبيطلبه من جديد. ده صلاتي، يا ابني اعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي. دي صلاتي لنفسي وليكوا السنة دي.

0: دلوقتي معتنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: تعرف انه من حقك انك تعيش مشفي بلا امراض؟ قبل ما تقول القسيس ده بيكلمنا عن انجيل الشفاء وانجيل الرخاء، انا ما بقولش كده ابدا، بس انا دايما لما بقرا المزمور وداود بيقول له باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. تسأل داود تقول يا رب، يا داود انت عايز تشكر ربنا على ايه؟ اول حاجتين داود بيشكر ربنا عشانهم، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل امراضك. مفيش خطيه مش ممكن الله ما يغفرهاش، مهما كانت زنا، قتل، نجاسه، مهما كانت الخطيه الله ممكن يغفرها. دم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطيه. فلما تقدر تقول باركي يا نفس الرب لانه بيغفر كل ذنوبي، هو بيشفي كل ذنوبي، لكن كمان بيغفر وبيشفي جميع امراضك. كلمه صعبه قوي، يعني يشفي سرطان؟ يعني يشفي مرض في العظم؟ يعني يشفي مرض في العين؟ عايز اقول لك النهارده مهما كان الطب بيقول انه الشفاء مستحيل، فالطب مع كل احترامي، انا ابني دكتور وكل العيله مليانه دكاتره، الطب والعلم ليس صاحب الكلمه الاخيره. ساعات تروح للدكتور او المستشفى يقول لك الطب قال كلمته، الطب بيقف لغايه هنا. عايز اقول لك واشجعك النهارده انه الطب مش صاحب الكلمه الاخيره، الله صاحب الكلمه الاخيره، الله هو اللي بيقدر يتدخل لما الدنيا كلها تبقى مقفوله، لما الدنيا كلها تبقى بتقول مفيش امل، مفيش فايده، الله بيمد ايده، هو صاحب الكلمه الاخيره. انا كل اللي عايز اعلمه لك النهارده، تعال بمرضك، تعال باوجاعك، بكل ما فيك ارمي نفسك قدام ربنا وتاكد ان هو عنده لمسه شافيه ليك. بس الله مش متخصص بس في الامراض العضويه، الله متخصص كمان في مرض اسمه كسر النفس. لو نفسك مكسوره، انا عارف لو ايدك مكسوره بتروح لدكتور يجبرها او يحط كبيره، لو رجلك مكسوره بتروح لحد يعمل كده، لكن لو نفسك اتكسرت مين يقدر يجبر كسر النفس؟ وده أخطر مرض إبليس بيحاربنا بيه، إن تبقى ماشي عايش في الدنيا دي وقلبك مكسور، مشاعرك مكسورة. أنا عايز أقولك النهاردة في إله بيرثي لضعفتنا، إله هو الوحيد المتخصص في القلب المكسور. لو أنت مريض النهاردة بمرض كسر النفس أو كسر القلب أو كسر المشاعر، تعال إليه وسلم ليه وتأكد إن هو هيكبر كسر قلبك وهيحول الكسرة دي لنصرة. مش هتصدق هو يقدر يعمل إيه، هو الذي يشفي جميع أمراضك مهما كان المرض، نوعه إيه، شكله إيه، مسبباته إيه. أنا أعرف إله يستطيع أن يمد يده، أعرف إله يقول كلمة فيبرأ الغلام، أنا أعرف إله يستطيع أنه يلمس الأبرص فيخف، المرأة نزفة الدم تلمسه فتقوم، أنا أعرف إله يلمس عينين المولود أعمى ويفتحها، هو يستطيع كل شيء. والألتمت هيلينج اللي احنا بنسميه الشفاء النهائي، يوم ما يجي يقولك تعالى أنا هاخدك. بصوا طول ما احنا في الخيمة، الخيمة هتعيا والخيمة هتتوجع والخيمة هتتألم، لكن يوم ما بينادي للخيمة زي ما بيقول بولس، لأننا نعلم أنه نقد بيت خيمتنا الأرضي فلنا في السماوات، ساعات بيبقى الشفاء الكامل فيه هو لما نروح له. لكن أنا عايزك النهاردة ترفع عينك وترفع عينك ليه، تعال بكل مرض جواك وصدق أنه يقدر يمد إيده لأنه صاحب الكلمة الأخيرة.

يا رب خليني ألقى قيمتي فيك أنت، مش في ظروفي ولا في نظرات الناس ليا. قوي إيماني وعلمني أثق، لأنك بتحميني وبتقويني ونعمتك كفاية ليا. أمين.

أهلا بيكو في فرصة جديدة مفتوحة لنا نقعد قدام ربنا. أنا معاكو كريم ومعايا شيرلي في الاستوديو وماريو. تعال نرفع قلوبنا ربنا ونسكن قلوبنا قدامه. تعالوا نطرح كل خوف وكل قلق وكل مشاكل وكل حاجات مشتتانا عند رجلي ونقوله احنا عايزين ندخل لمحضرك. احنا بندخل ديارك بسبب النعمة. احنا اتفتح لنا الباب ان احنا ندخل لقدس الأقداس. تعالى رب وطهرنا النهاردة. سايبين كل حاجة رب عند مدخل الحجال عند الباب، مش داخلين بيها، بنطرح كل حاجة عننا، عايزين بس نشوفك ونتقابل معاك.

رب، أنا جاي بدخل ديارك يا رب بالتسبيحات، بدخل يا رب أبوابك بالحمد والتسبيح، مش عشان أي حاجة يا رب، بس لأنك صالح. إلى الأبد رحمتك، وإلى دور فدور أمانتك. يا رب جاي بنقول لك يا رب، بنهدي لك حبنا كل حياتنا يا رب، بنتوجك يا رب رب وملك على حياتنا. يا رب أشكرك يا رب على النعمة يا رب اللي بيها يا رب بقى الباب مفتوح، نقدر يا رب ندخل لقدس الأقداس أي وقت مهما كانت حالتنا. بس يا رب علمنا يا رب ما نستهنش، ما نستبحش النعمة دي يا رب. ما أحلى حضورك، حاجين يا رب وعايزين يا رب نتنقع في محضرك. اغسلنا يا رب في محضرك وطهرنا، تعامل معانا يا رب بالروح القدس النهاردة، تكلم قلوبنا، عايزين نبص عليك ونسبحك انت بس.

تعال نقول له الكلمات اللي جاية دي. ما أحلى حضورك، أنا عايز أعبدك بالروح والحق، أعبدك أرفعك. ومش في الساعة اللي بحضرها في الكنيسة ولا في وقت على الراديو، لكن قول له يا رب أنا عايز أعبدك بحياتي، بأفكاري، بتصرفاتي.

يا رب اختن يا رب قلبي النهاردة، طهرني يا رب، خليني شبه ابنك أكتر. عايز يا رب أكون شبهك، عايز أكون شبه يسوع، عايز أبقى شبهك يا قدوس، عايز أبقى بفكر زيك، عايز أبقى بتصرف زيك. علمني يا رب، علمني أسمع صوتك، علمني أكون زيك يا رب، لأنك وديع ومتواضع القلب.

ساعات ناس بتتسائل ليه صلب المسيح كان مهم وليه كان لازم يحصل. المسيح كان لازم يتصلب عشان الله يبين صلاحه وعدله بشكل كامل، وفي نفس الوقت يظهر رحمته ومحبته. يعني لو تخيلنا ان الصلب ده ما حصلش وان احنا مش بنطيع وصايا الله وبرضه الله يغفر لنا خطايانا، ده معناه ان الله محب اكتر ما هو عادل. ولو عاقبنا على كل خطيه وكل مره كسرنا فيها وصاياه اللي هو حاططها، ده معناه انه اله عادل اكتر ما هو اله محب ورحيم. فازاي الله يقدر يبقى كامل في عدله وكامل في محبته في نفس الوقت من غير ما يتخلى عن اي صفه من الاثنين دول؟ الاجابه هي في صليب يسوع المسيح. في الصليب الله حقق عدله ومحبته بشكل كامل. بسبب الصليب لما بنروح لله وبنتوب عن خطايانا، الله بيغفر لنا من غير ما يساوم في العدالة المطلوبة، لأن المسيح شال عقابي عني. تعال نفكر في مثال يساعدنا نفهم الموضوع أكتر. لو رحت قدام قاضي وعليك غرامة بألف جنيه، تخيل انك صعبت على القاضي، برضه هو ما يقدرش يشيل من عليك الغرامه دي، لكن اللي يقدر يعمله هو ان يخلع لبس القاضي وينزل من على منصه القضاء ويدفع لك الغرامه او الدين ده. ليه؟ لان القاضي ده طلع باباك، فهو كقاضي ادالك عقوبه وقال لك انت عليك دين، لكن انا هغفر لك الدين ده. كاب هو قرر يشيل الدين ده من عليك ويدفعه لك عشان يحقق عدله، وده اللي الله عمله في شخص يسوع المسيح. كقاضي واله عادل هو وضح لنا ان احنا بسبب خطايانا نستحق الموت، لكنه كاب هو قال لنا انا هغفر لكم خطاياكم، وانا في شخص يسوع المسيح هدفع الدين اللي عليكم عشان احقق العدل ده. وهو ده الهدف من صليب المسيح، وهو ده سبب احتياجنا للخلاص عشان نقبل العمل اللي عمله الرب يسوع لكل واحد فينا على الصليب. ده عمل تأثيره متاح للكل، لكن لازم كل واحد فينا يستقبله لحياته.

يا رب يسوع خليني أكبر في النعمة ويبقى قلبي كل يوم أشبه بيك. ثبت عيني على المجد الأبدي اللي ما يفناش أبدا. أمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: الابن الحكيم يقبل تأديب أبيه، والمستهزئ لا يسمع انتهارا. من ثمرة فمه يأكل الإنسان خيرا، ومرام الغادرين ظلم. من يحفظ فمه يحفظ نفسه، من يشحر شفتيه فله هلاك. نفس الكسلان تشتهي ولا شيء لها، ونفس المجتهدين تسمن. الصديق يبغض كلام كذب، والشرير يغزي ويخجل. البر يحفظ الكامل طريقه، والشر يقلب الخاطئ. يوجد من يتغانى ولا شيء عنده، ومن يتفاقر وعنده غنى جزيل. فدية نفس رجل غناه، أما الفقير فلا يسمع انتهارا. نور الصديقين يفرح، وسراج الأشرار ينطفئ. الخصام إنما يصير بالكبرياء، ومع المتشاورين حكمة. غنى البطل يقل، والجامع بيده يزداد. الرجاء المماطل يمرض القلب، والشهوة المتممة شجرة حياة. من ازدرى بالكلمة يخرب نفسه، ومن خشي الوصية يكافئ. شريعة الحكيم ينبوع حياة للحيدان عن أشراك الموت. الفطنة الجيدة تمنح نعمة، أما طريق الغادرين فأوعر. كل ذكي يعمل بالمعرفة، والجاهل ينشر حمقا. الرسول الشرير يقع في الشر، والسفير الأمين شفاء. فقر وهوان لمن يرفض التأديب، ومن يلاحظ التوبيخ يكرم. الشهوة الحاصلة تلذ النفس، أما كراهة الجهال فهي الحيدان عن الشر. المساير الحكماء يصير حكيما، ورفيق الجهال يضر. الشر يتبع الخاطئين، والصديقون يجازون خيرا. الصالح يورث بني البنين، وثروة الخاطئ تذخر للصديق. في حرس الفقراء طعام كثير، ويوجد هالك من عدم الحق. من يمنع عصاه يمقت ابنه، ومن أحبه يطلب له التأديب. الصديق يأكل لشبع نفسه، أما بطن الأشرار فيحتاج.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. عنوان حلقتنا التدخل الإلهي المعجزي. في أوقات كتيرة بنعدي بأيام وشهور وإحنا بنلاقي الدنيا مقفلة معانا من كل ناحية، من ناحية الولاد والمصاريف والدروس غير تربيتهم اللي بقت صعبة جدا بسبب الطيارات والإغراءات العالمية وأخدتهم للخطية والشهوات، من ناحية تانية ممكن يكون ظلم في الشغل أو سلب من ناحية إخواتي وفي العلاقات واتهدمت لمة العيلة والمحبة، غير الأخبار العالمية والاقتصاد الصعب. وهنا بنوصل لنفق ضيق مظلم ونحس بالعجز وقلة الحيلة، فنخش باكتئاب وإحباط وفشل شديد. وطبعا ده بيمنعني عن أني أخد خلوتي أو أفتح كتابي. وده فكرني بقصة مشجعة جدا بتحكي عن غزالة حامل، ولما اقترب معاد ولادتها راحت لمكان بعيد في طرف الغابة قرب النهر، وفجأة وهي بتولد بدأت السماء تمطر وحصل برق ورعد اللي سبب حريقة كبيرة في الغابة. وبصت الغزالة عن شمالها ولقت صياد بيستعد انه يصطادها، وعلى يمينها اسد جعان وبيقرب منها عشان يفترسها. فالغزالة عرفت ان نهايتها قربت، اما من الاسد او الصياد او النار اللي في الغابة، يعني ميتة ميتة. ومع ان المخاطر كلها حواليها من كل اتجاه وملهاش مفر او خلاص، قررت انها ما تستسلمش للحزن والاكتئاب ولا حاولت تجري وهي ضعيفة، بس قالت هعمل اللي أقدر عليه، وركزت في أهم هدف عندها وهو الولادة. وفعلا ولدت بسلام، وفجأة المطر والبرق خلى الصياد مش شايف ومعرفش ينشن عليها، فخرج منه السهم بدل ما يروح للغزالة قتل الأسد الجعان. والمطر لما نزل بغزارة طفأ الحريق اللي في الغابة. وده درس عجيب جدا، إن لما تكون محاصر من أفكار متشائمة وناس صعبة وحروب من إبليس شديدة ومشاكل أكبر منك وخارجة عن إرادتك، اعمل زي الغزالة، ركز على الرب وثبت عينيك عليه، سيب نفسك للرب وثق في قدرته، وأوعى تحده لأنه قادر على كل شيء وبيأتي بغتة. أوعى تيأس ولا ترخي إيمانك، كمل صلاة بإيمان وتنبأ بالآيات الكتابية على أولادك وعلى عيلتك وعلى الواقع، وكمل شكر حتى على المر اللي انت فيه، وثق ان الرب جاي بالتعويض أضعاف والأمطار المتأخرة. اعلن بصوت عالي لا خزي علي، ولكن كل ما تمتد له يدي للبركة. استقبل موسم وزمن جديد على حياتك، قول معايا دوس يا نفسي بعز، أنا للرب. قول لن أموت بل أحيا وأحدث بعجائب الرب. قول معايا أولادي للبركة وللإثمار مش للخزي والعار، وأنا بأشكرك يا رب لأني بنتك الغالية. آمين.

يا رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد يا رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشوفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعينينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين ان احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كله يا رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا ان احنا نلحق ندرك ونفهم ان انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقولك احنا اسفين. دي نقطة احنا عرفنا خبر رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء. واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا، لكن يا رب افتح عينينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بايدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بايدك انت فقط. امين.

أهلا بكم حبايب الرب الغاليين، أهلا بكم في برنامج قصة ومعنى. معايا قصة النهاردة بتتكلم عن وزير كان دايما يقول كله للخير. أي حاجة تحصل كان دايما الوزير ده يقول كله للخير. وفي مرة من المرات صباع الملك اتقطع، فجيل الوزير، فراح الوزير قال له يا جلالة الملك كله للخير. فزعل الملك من الجملة دي وغضب على الوزير وراح حبسه. بعد أيام طلع الملك في رحلة صيد كبيرة جدا، شاف الملك غزالة فجري وراها، وفي جري وراها بعد عن الحراس وبقي لوحده وراح كده في منطقة مجهولة. في الوقت ده كان في قبيلة وثنية قبضوا عليه ومسكوه وجابوه علشان يقدموه قربان للإله بتاعهم. وهم بيفحصوه بصوا لقي انه عنده صباع مقطوع، فقالوا ما ينفعش نقدم للإله بتاعنا ذبيحة ناقصة، ده صباعه مقطوع. فراحوا أطلقوه وسابوه يذهب إلى حال سبيله. جري الملك فرحان انه يعني اتعتق من الموت، وراح مملكته وطلع الوزير من السجن وقال له تعالى قول لي هنا ايه الخير في ان انا حبستك. فرد عليه الوزير وقال له يا جلالة الملك لو كنت برا السجن لرحت معاك واتقبض عليا معاك، فشافوا صباعك المقطوع فسابوك انت ومسكوني انا وقدموني انا ذبيحة للإله بتاعهم، كله للخير. صحيح زي ما قال الكتاب في رومية 8:28 نحن نعلم ان كل الاشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله الذين هم مدعوين حسب قصده. مرات كتيرة ما بنفهمش الخير فين، مرات كتيرة بنحس ان الامر صعب وانه ليه ربنا يسمح بكده، ليه المشكلة تتطور، وليه ربنا يفتح الباب ده ويقفل الباب ده، وليه عمال اصلي وربنا مش عايز يسمع ومش عايز يستجيب مع ان ربنا يقدر يعمل كل شيء. صحيح لازم تتعلم ان الباب المقفول للخير والباب المفتوح للخير. في خروج 14 لما الشعب طلع من ارض مصر جابهم الرب وهو كان بيقودهم، جابهم في حتة كده يقول فنزل بني اسرائيل امام فم الحيروس بين مجدل والبحر، يعني ربنا خلى جابهم عند البحر وخلى البحر قدامهم وخلى فرعون وراهم. وجي فرعون بمركباته الحربية وشاف الشعب الفرعون جاي بالمركبات والسيوف وجاي عشان يدمرهم ويقتلهم، وبص الشعب لقي نفسه يا إما هيموت غرقان لو ترمى في البحر يا إما هيموت بإيد فرعون. وبدأ الشعب يصرخ وبدأ الشعب يعني يبكي قدام موسى، ونفس موسى بدأ يعني اتوتر، لكن الرب اتكلم معه وقال له في عدد 16 ارفع عصاك مد ايدك على البحر وشقه فيدخل بني اسرائيل في وسط البحر على اليابسة. مرات كتيرة ربنا بيزنقنا ومرات كتيرة بنحس ان احنا مضغوطين، لكن اكيد الرب عايز يعمل عمل عجيب، عايز يعمل عمل عظيم في حياتك. البحر ما تشقش غير لما كانوا مزنوقين ما بين البحر وما بين فرعون، مشوا على اليابسة مشوا في وسط البحر فكان البحر صور من على اليمين وصور من على الشمال. ربنا بيعمل كل شيء للخير حتى ولو كان صعب ومش قادرين نفهمه ولا قادرين ندركه. يا رب افتح عينينا على الخير حتى ولو كنا شفنا أو شايفين الأبواب كلها مقفولة. إلى اللقاء في حلقة جديدة من قصة ومعنى.

0: استن بكو بخريستوس نم بكيوتن اغاثوس نم ببن المثوى بجياكي اكسوت يمو.
1: يا رب خليني ألقى قيمتي فيك أنت، مش في ظروفي ولا في نظرات الناس ليا. قوي إيماني وعلمني أثق لأنك بتحميني وبتقويني، ونعمتك كفاية ليا. أمين.

هو عن الاستقصاء، لأن من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا أو من سبق فأعطاه فيكافئ، لأن منه وبه وله كل الأشياء، له المجد إلى الأبد.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج القلب بيتكلم مع داليا إبراهيم.
1: كلنا عارفين القصة المشهورة، قصة قايين وأخوه هابيل. قايين حس بغيرة من أخوه هابيل لأن الله قبل قربان هابيل ورفض قربانه. الغيرة هنا اتحولت لكآبة وغضب. الغيرة شكلت حقد وكان نتيجتها القتل. قايين معرفش يسيطر على الغيرة اللي جواه، هو فشل، مع أن في الكتاب قيل أن عند الباب خطية إليك اشتياقها وأنت تسود عليها. وكلم قايين هابيل أخاه في الحال، وقايين قام على هابيل وقتله. الغيرة قاتلة لأنه حيث الغيرة والتحزب هناك التشويش وكل أمر ردي. الغيرة هي إحساس بعدم الأمان، هي في الأصل خوف وإحساس إن اللي عند غيرك المفروض يكون عندك. نتيجة الغيرة دي بتخلينا نفقد سلامنا، بتخلي القلب بعيد وعايش طول الوقت في المقارنة ومن غير كده لف ودوران. الغيرة اسمها كده، اسمها غيرة، ملهاش اسم تاني. وعلاج الغيرة هي رفع عينينا على ربنا ويكون في توبة صادقة، وكمان يكون في شكر وامتنان على النعم الموجودة في حياتنا. والغيرة مش بتيجي مرة واحدة، هي بتحصل واحدة واحدة وبعدين بتكبر. وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع.

يا رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد يا رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعينينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين ان احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كل رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا ان احنا نلحق ندرك ونفهم ان انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقول لك احنا اسفين. دي نقطة احنا عرفنا يا رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء، واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا، لكن يا رب افتح عينينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بايدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بإيدك انت فقط. امين.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج تعيشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته، كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري دقيقتين ثلاثة، هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين؟ عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ أنا عايزك تتخيل نفسك البحر أمامك والعدو من خلفك. ده بالظبط الموقف اللي حصل لشعب الله في خروجهم من مصر. عاشوا في عبودية قاسية، لكن جه الوقت هيخرجوا من مصر، لكن فجأة لقوا نفسهم قصاد بحر عظيم جدا ومركبات فرعون وفرسانه وراهم، يعني ميتين ميتين. فأوقات كتيرة جدا ده اللي بيحصل في حياتنا، بنبقى مزنوقين زنقة ما بين مواقف كتيرة صعبة وتحديات كتيرة حوالينا، لكن ليه ربنا كأنه اتأخر في اللحظة دي؟ انت فين يا رب؟ انت مش خرجتنا؟ انت مش حررتنا؟ ليه الموقف بيقول ان احنا شكلنا هنموت او هنرجع مصر تحت هذه العبودية القاسية؟ تأكد ان الله بيعد المسرح لمعجزة جديدة، لإظهار نفسه بشكل جديد وبشكل أعظم وبشكل أقوى في حياتك. لو عايز تشوف معجزة انت محتاج تمشي على المية الاول، انت محتاج تخرج من المركب وتصدق ان الله عايز يعلمك خبرة جديدة في الحياة معاه. وده اللي حصل مع الشعب زمان، ده اللي حصل مع الشعب، ان الله كان بيعد معجزة جميلة جدا عظيمة جدا فائقة لحدودنا وتفكيرنا، وراه فعلا شق البحر، والكتاب بيقول انه المية صارت سورا عن يمينهم وعن يسارهم وعبروا. شق البحر، الهنا يقدر يشق البحر ويقدر يعديك من الازمة ويعديك من التحدي اللي انت فيه. والرب عمل بعد كده ايه في العدو؟ دخلوا فرسان فرعون ومركباته وغرقوا جوه المية. أوقات الله بيجي في اللحظة الأخيرة بالنسبة لك، لكن صدق إن الله بيعد المسرح في حياتك من خلال التحديات اللي أنت بتعدي بيها النهاردة والأزمات والمشاكل اللي بتزداد صعوبة. صدق في الله إن الله قادر إنه يشق البحر في الوقت الصح ويعديك من الأزمة وتخرج من هذه الأزمة القاسية بتسبيحة جديدة، بخبرة جديدة، بإعلان ومعرفة جديدة عن الله.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لكل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور الـ12. داود في المزمور ده بيقدم شكوى للرب وبيهاجم النفاق والرياء والكذب اللي انتشروا بين الشعب في وقت كتابة المزمور. بما ان الشر والنفاق والكذب منتشر جدا في وقتنا الحالي، ده بيخلي المزمور يتلامس مع الواقع اللي احنا بنعيش فيه. ففي الاعداد من 1-7 بيبتدي داود بنداء للنجاة، ويشرح داود ايه سبب الطلبة دي للنجاة وبسرعة خلاص الرب، ويقول السبب الاول هو انه انقرض وانتهى من يخاف الله. السبب الثاني انتشار الكذب والرياء، فالاصحاب بيكذبوا على بعض ويتكلمون بالكذب كل واحد مع صاحبه بشفاه ملقة، يعني مليانة بالرياء، وبقلب فقلب يتكلمون، يعني عندهم رأيين قدامي بكلام ورايا بكلام تاني. لكن اللي بيعزي داود وسط الواقع ده والفساد الأخلاقي وعدم الأمان اللي منتشر، هو وعد الرب بدينونة الخطية والقضاء على الأشرار. فيقول في عدد 3، يقطع الرب جميع الشفاه الملقة واللسان المتكلم بالعظائم. فالقضاء جاء نتيجة للاستمرار والإصرار على الخطية. وده ياخدنا للجزء الثاني في الأعداد من 5-12 واللي فيه الاستجابة، ويعتبر عدد 5 عدد مفصلي في المزمور. ليه؟ لأن المتكلم في العدد ده هو الرب مش داود، وفي الله نفسه بيؤكد أنه سيتدخل وبسرعة. فبيقول من اغتصاب المساكين، من صرخة البائسين، يعني أنين وتأوه المظلومين، الآن يعني في الحال أقوم يقول الرب، أجعل في وسع الذي ينفث فيه، يعني أجعل خلاصا لكل من ينتظر ويشتاق للخلاص. ويجي السؤال، إيه اللي خليني مطمن ومتأكد إن وعد الرب ده هيحصل؟ داود يجاوب على السؤال ده في المزمور وبيقول إن كلام الرب كلام مختلف عن كلام البشر المنافقين والغير صادقين. في عدد 6 يقول كلام الرب كلام نقي كفضة مصفاة. مش بس الصدق في الكلام، لكن كمان لأن القدرة، فالرب بيقول وعنده القدرة على تنفيذ الكلام ده. في ختام المزمور داود يقول أنت يا رب تحفظ وتحرس المساكين، حتى لو كان لسه مازال الأشرار بيتمشوا في كل مكان وليهم شأن ومرتفعين وسط الناس. داود كتب المزمور ده مش لأنه بيمر بظروف شخصية صعبة، لكن كان بيتوحد وبيوحد نفسه مع المساكين والبؤساء اللي بيعانوا من رياء وكذب البشر. في الختام يا حبايب، كتير مننا بيعيش في نفس الظروف دي اللي بيشرحها داود في المزمور، وبنعاني من رياء وجلف ودوران وكذب وظلم حتى من أقرب الناس لينا. فالمزمور ده يعتبر سبب تعزية لما بنمر في ظروف مشابهة اللي شرحها داود، لما بنشعر إن الحقيقة والصدق لا قيمة ليهم ومش بيجيبوا الحق، لكن وعد الرب في المزمور ده بيقول إنه سيقوم ويخلص سريعا. واللي يطمني ويطمنك ويطمنك إن اللي وعد صادق وعنده القدرة إنه ينفذ الوعد بتاعه. يا رب ساعدنا إنه يكون عندنا قناعة وإيمان في وعودك لينا، رغم إن ممكن الواقع المحيط صعب، لكن كلمتك نقية وشخصك عنده القدرة على تنفيذ كلامك في وقته. يا رب لما نضعف في الطريق وإن الواقع بيقول لنا عكس اللي احنا بنؤمن به، زد إيماننا في الوقت ده وزد إيماننا في كلمتك علشان نعيش ونصدق إن شخصك موجود وسيتدخل في وقته. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب أشكرك لأنك ما بتهملنيش ولا بتسيبني. سامحني لما أنسى أمانتك وأسمح للخوف يدخل جوه قلبي وأنسى إنك أنت اللي شايلني من زمان ولسه ماسك حياتي لحد النهاردة. أمين.

أحلى حاجة في داود إنه قلبه كان زي قلب الرب. ليه؟ مش عشان ما بيغلطش، لكن عشان كان شفاف كتير قدام الرب. بيغلط بيعترف بالعشم، بالتوقع اللي مرات كتير ما بيتقابله استجابة صلاة. كان بيرجع للرب وبيقول يا رب أنا تعبان، ورب قال قلبه زي قلب الله. واحد من المزامير اللي كتير بحبهم بيقول انتظارا انتظرت الرب فمال إليها، سامع صراخي أصعدني من جب الهلاك من طين الحمأة وأقام على صخرة رجلي، ثبت خطواتي وجعل في فمي ترنيمة جديدة تسبيحة لإلهنا، كثيرون يرون ويخافون ويتوكلون على الرب. كثير مرات وإحنا بننتظر الرب بوسط مشاكل، تعب، ألم، مرض، بيكون عندنا سيناريو معين كيف ممكن الله يستجيب للصلاة، كيف ممكن يقيمني من المزبلة، كيف ممكن يطلعني من حفرة الأوهام وطين الحمأة. دايما عندنا تخيل معين، لو بس تشفي، لو بس تزبط حاله، لو بس تعطيني شوية مصاري، لو بس تعطيني شوية نجاح. دايما عندنا سيناريو، ومع أنه عارفين أنه كما على الطرق الرب عن طرقنا وأفكاره عن أفكارنا علت كتير مختلفة، لكن ستيل بيضل جوانا السيناريو، بس لو تيجي في جب الهلاك، بس لو تيجي في بطن الحوت، بس لو تيجي بهاي الطريقة. ومرات كثير ما بيجي بطريقتنا. بولس الرسول صلى 3 مرات قال له يا رب قيم الشوكة من جسدي. 3 مرات طلب والرب لم يستجيب، بس قال له إشي كثير مهم، قال له مش رح أعطيك شفاء بس تكفيك نعمتي. ولا أخفي عليكم سر، مرات لما أكون بصلي وألاقي هاي الآية تكفيك نعمتي رندا، كنت بزعل من الرب. يعني بدك تقول لي ما رح استجيب تكفيك نعمتي؟ هيك بالضبط، هيك بتخيل الرب، ما رح اعطيك استجابه صلاه بس تكفيك نعمتي، هيك بهالطريقه. لحد ما اختبرت انه عن جد بتكفينا نعمته. لو بس صندوق هاي النعمه، هذا هو الاختبار المسيحي. لو ظروفك هي هي لكن حزنك ما كملش، ما تستغربش، لانه هذا هو الاختبار المسيحي. في جب الاسود، في بطن الحوت، في أتون النار، وسط وادي ظل الموت، اليقين إن يسوع معي وصاحب السلطان معي. وبصلي إلي وإلكم إنه نضل نختبر هالنعمة اللي إحنا فيها مقيمون. آمين.

اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. إليك وحدك أخطأت.

0: دلوقتي معتنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: الله بيحبك، تصدق ان دي اقوى حقيقة تقدر تعيش بيها في الحياة. وانا صغير كنت متعقد جدا من اسمي، ما كنتش بحب اسمي ولا كنت بحب شكلي، وبالذات لما دخلت كلية لاهوت وهبقى قسيس كان دايما في قسيس في الدنيا اسمه هشام، فلا كنت بحب اسمي ولا كنت بحب شكلي. كنت اقف قدام المراية، معرفش حد فيكم مر بالموضوع ده ولا لا، تقول ايه الشكل ده، ايه ده، يعني مين ممكن يحب واحد بالمنظر ده؟ لغاية اما في يوم الايام قريت الآية اللي بتقول الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. الجملة دي غيرت حياتي تماما، كأن الله بيقول لي قد يكون مش عاجبك شكلك، مش عاجبك وظيفتك، مش عاجبك اسمك، مش عاجبك العيلة اللي اتولدت فيها، لكن أنا بحبك زي ما أنت. ودي أكتر حقيقة إبليس بيحاول يخبيها عن عينينا، إن الله بيحبنا. دايما لما بنقع في مشكلة أو بنمر في ضيقة، السؤال اللي بيجي في ذهننا ليه بتعمل فيا كده، وإبليس يبتدي يقولك الله لو بيحبك ما كانش حصل كذا. عايز أأكد لك النهاردة إن أنت أغلى حاجة عند ربنا، وبيبص لكل واحد واحدة فينا وبيقولك أنا بحبك، أنت غالي جدا على قلبي. بولس بيقول كده الله الذي أحبني، ولما حبني ما بعتليش قصيدة شعر، ما بعتليش رسالة يقولي أنا بحبك بحبك بحبك، لكن بيقول الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. الله بيحبك لهذه الدرجة. أنا عايزك تعيش رافع راسك وتنام وانت مطمن، وتواجه العالم وانت مطمن، لأن الله بيحبك. أنت أغلى حاجة عند الله.

يا رب علمني أتقوى بحضورك وثبت قلبي في وعودك، ولما أخاف من المجهول فكرني إن المستقبل في إيدك، ولما أضعف اسندني بنعمتك، ولما أنتظر اديني صبر وإيمان.

مبارك اسمك يا رب. ربنا يقول في الكتاب المقدس: لذتي مع بني آدم. لما بقعد أفكر أقول يا رب لذتك معايا، أنت بتستمتع لما تقعد معايا. ياه، ملك الملوك رب الأرباب بيفضي روحه وبيستناني في الوقت اللي يناسبني أنا عشان أجي أقعد معاه، وفي كل مرة أجيله ما يعتبش عليا ويقعد يقول لي كنتي وما كنتيش وبقالك قد إيه. ياه، قد كده بتحبني؟ قد كده؟ أنا كمان يا رب أحبك. يقول داود النبي: فاض قلبي بكلام صالح، متكلم أنا بإنشائي للملك. أنت أبرع جمال يا رب من كل بني البشر. يقول كمان: أشبع إذا استيقظت بشبهك، أحببت محل بيتك. الكلمات اللي جاية قصيدة حب كتبها المرنم لأكتر شخص حبه. بيقول له كده: يتهلل قلبي بك ويفرح، زي الطفل الصغير اللي أول ما يشوف باباه يهلل كده ويجري عليه. أنا كمان قلبي بيهلل لما أشوفك، لما أقعد في محضرك بحضورك ربي يسوع فيسبحه. في واحة حبك من جودك أنهله. الله حبي، أنت حبي، أنت مرادي، أنت خليلي، أنت ربي، رب الفؤاد. العدد التاني بيقول: رؤياك ربي يملأ قلبي أمان، في حضنك، في حضنك بس هرتاح وهسبح طول الزمان. فيا لقلبك الرقيق في حبك أبحره، بحر محبتك يا رب، بحر محبتك. تعالوا ننشد القصيدة دي، قول كلمات الحب دي لربنا. قول: يا رب بتهلل بيك لما أشوفك، أنت حبيبي، أنت مرادي، أنت صاحبي، مليش غيرك.

الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف أيضا لا يهبنا معه كل شيء؟ عندما يخشاك ليل كل ما فيه ظلام، يغدو ذا الليل منيرا بضياء رب السلام. ربك مؤتي الأغاني حتى في وسط الألام، يبدل الحزن بفرح. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، الرب صالح إلى الأبد، صالح. أفكاره تجاهنا أفكار خير وسلام. لو كنت بتعدي دلوقتي بألم أو بوقت صعب، لو كان إبليس بيحاول يشككك في صلاح الله، تعال دلوقتي قل له يا رب أنا بعلن ومصدق إنك صالح وقادر. أنا مصدق إن مفيش حاجة بتحصل من ورا ظهرك. أنا مصدق إنك لما بتسمح ده جزء من خطتك لحياتي. أنت بتشكل فيا، أنت هتطلع أحسن حاجة من اللي أنا شايفه. يمكن أكون شايف الدنيا ظلمة، لكن أنا عارف إنك مش هتسيبني. أنت مؤتي الأغاني في الليالي، أنت عايز تعمل مني أجمل إناء للكرامة. الرب يجدد قوتي، ينشط عظامي، لأن منتظر الرب لا يخزون. عندي يا رب رصيد من معاملاتك معايا كافي إنه يخليني أقول بثقة لأني عالم بمن أمنت. ألقي على الرب همك، هو ده اللي ربنا عايزك تعمله في محضره. في محضره يهرب الحزن والتنهد. الإله العظيم القادر صاحب السلطان اللي بيحبني المحبة دي كلها، اللي اختارني عشان أكون ابن وابنة للملك، عايزني أرمي حملي عليه. تعالى سلم كل دوسيهات حياتك، كل أمر انت عايل همه بتفكر فيه، كل حاجة وجعاك، كل ألم جواكي مش قادرة تقوليه لحد، هو فهمك حاسس بيكي. تعالي ارمي حمولك تحت رجليه وثقي إنه صالح، هيطبطب عليكي، هيبدل حزنك بفرح، وهيخلي الدنيا اللي انت شايفاها ضلمة تنور بيه هو. في اسم يسوع ألقي على الرب همك.

العدد اللي جاي بيقول فاتكل عليه دوما واثقا في وعده، مثل طفل يستريح قلبك في حضنه، فهو لم ينس رضيعا قد نسي من أمه، فالجأ إليه تحيا آمنا في ستره.

معلش انت زعلت جدا لما شفت الكرتون اللي فيه ناس داخله في علاقه مش طبيعيه وقررت تقاطع الشركه المنتجه عشان تحمي ولادك، بس مش شايف ان اللي انت بتحاربه عشان تحمي اطفالك ده بيحصل لك انت كشخص بالغ كبير كل يوم؟ انا بيحصل لي كل يوم. من كام شهر شفت اعلان بيقول لك ما تفوتش المسلسل ده، علاقات خيانات. ثانيه واحده، خيانات؟ خيانات هي دي نقطه البيع اللي انت بتبيع لي بيها المسلسل؟ هي دي بقت الميزه اللي هتخليني اتفرج على المسلسل؟ اقول لك حاجه تاني، فاكر من كام سنه كان في مسلسل عن شوية حرامية لزاز، الناس حبتهم، كل الناس حبتهم مع انهم حرامية. ايوة كوميديا، بس تنكر انك شوية بشوية نسيت انهم حرامية؟ اهي شوية بشوية دي اسمها التطبيع، يعني اللي كان مرفوض بقى عادي، بعدين بقى ممتع، بعدين بقى كول، وفي الاخر اتبنيناه، انا وانت اتبنيناه وبقينا بندافع عنه. والكارثة انك ممكن انت تكون بتقاوم بس الناس حواليك بتقولك يا عم يلا ما تحبكهاش. هو في ايه؟ الميديا حوالينا بتسرسب لنا الغلط شوية بشوية، بتبيع لك السن في علبة شيك. انا وانت محتاجين نصحى ونصحي بعض قبل ما نلاقي نفسنا بنضحك على اللي بيدمرنا.

0: يا رب اغرسني في كلمتك وخليها تبقى فرحي وشبعي كل يوم، مش مجرد واجب. أمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 149.
2: هللويا، غنوا للرب ترنيمة جديدة، تسبيحته في جماعة الأتقياء، ليفرح إسرائيل بخالقه، ليبتهج بنو صهيون بملكهم، ليسبحوا اسمه برقص بدف وعود، ليرنموا له، لأن الرب راض عن شعبه، يجمل الودعاء بالخلاص، ليبتهج الأتقياء بمجد، ليرنموا على مضاجعهم، تنويهات الله في أفواههم، وسيف ذو حدين في يدهم، ليصنعوا نقمة في الأمم وتأديبات في الشعوب، لأسر ملوكهم بقيود وشرفائهم بكبول من حديد، ليجروا بهم الحكم المكتوبة. كرامة هذا لجميع أتقيائه. هللويا.

مرتفع يا رب فوق الكل يا رب، ما فيش غيرك يا رب ملك يا رب، بنتوجك على حياتنا النهاردة ملك وسيد في اسم يسوع يا رب، ليك كل السلطان وليك كل المجد.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. عنوان حلقتنا انفجار البركان. شفت فيلم بيصور حدث حقيقي لانفجار فجأة البركان في جزيرة اسمها بالما، والرائع الرب شرح لي معنى الفيلم روحيا لكنيسته وعروسته وكمان على المستوى الشخصي، وفسرها على 4 مراحل. تعالوا نشوف المرحلة الأولى، البركان الخامد، بمعنى إن في كنايس وناس مؤمنين كتيرة زي البركان مطفيين روحيا وغطاهم الرماد، يعني بركان خامد مطفي، وده حاجة بتكسر قلب الرب جدا. مؤمنين بلا حياة بلا ثمر، مكتفيين بحالاتهم الروحية ووصلوا للفتور، مثلا بيروحوا الكنيسة كل أسبوع بس صلاتهم روتينية، كتابهم المقدسة مقفولة، واقفين مكانهم، مفيش نمو روحي، وعنيهم على المشاكل والمشغوليات، وإيمانهم ضعف، وشكوا في قدرة الله على حل أمورهم، وتلهوا في العالم ومخاوفهم من بكرة ومستقبل الأولاد، وللأسف وصلوا لمستوى إن هم غرقانين ومتأقلمين متعايشين مع الضعف والفتور والاستسلام لهموم العالم وكمان الخطية. بس عارفين رب النهاردة مشيئته وشوق قلبه إن يفجر بركان النهضة جوه كل واحد وعلى كنيسته وعروسته. إزاي؟ تعالوا نرجع للفيلم تاني. المرحلة التانية بداية الغليان، يعني بيحصل غليان من نار بس مستخبي جوه الجبل البركاني ومش ظاهرة خالص، وبيزداد تدريجيا لحد ما خرجت النار بانفجار مرعب هز كيان الجزيرة كلها، وده اللي رب مشتاق ان يحصل مع ولاده وكنيسته. يعني لما بنتحد بصلاة بحرارة ونقرأ ونتأمل في كتابنا المقدسة يوميا ونعيش الكلمة، ولما نشتاق للحضور الإلهي ونجوع ونعطش للملء بالروح القدس، وكمان لازم نتوب عن خطايانا ونغير مسار حياتنا ونقرر ان احنا نمشي ضد التيار، لازم نقف قدام قوة الشر ونستخدم سلطان اسم يسوع وشفاعة دمه اللي على الصليب ونحامي عن ولادنا وبيوتنا وكنايسنا. عارفين لو عملنا كده النتيجة نار الروح القدس هتشتعل جوانا ونتحول لأبطال إيمان وجبابرة بأس، ومش بس هنقدر نتغلب على تحدياتنا، لأ ده احنا هنكون مؤثرين للرب وهيستخدمنا شهادة لناس كتيرة للأمر اللي احنا اجتزنا بيه. هيعمل بينا آيات وعجائب زي ما عمل مع بطرس اللي كان هش وأنكر الرب يسوع 3 مرات، بس الرب حوله لصخرة الكنيسة وجاب 3000 نفس في وعظة واحدة، كل ده بالروح القدس. صدقوني يقدر يعمل منك ومنك ومني إناء كرامة لمجد اسمه. الجزء الثالث في الفيلم بتوصف انفجار البركان، إن الجبل لما البركان انفجر اتقسم لقسمين وانفصلوا القسمين، زي المؤمن لما بيشتعل بالروح ويعيش حياة الإيمان في الرب يجعله خليقة جديدة، يعني كل الحياة العتيقة القديمة اللي في الخطية بتنتهي وتتفصل ويبتدي حياة جديدة، لأن ما ينفعش يعيش النور مع الظلمة، الله لا يقبل، فلازم الانفصال. ما ينفعش أكون يوم في الكنيسة بصلي ويوم عايشة في الخطية مع الأشرار، غلط. الجزء الأخير من الفيلم اللي هو بتوصف إن جزء من الجبل لما انفصل نزل في البحر لأن الجزيرة متحوطة من كل جهة بالمية، ووصل لأعماقه وزقه بموجة عالية جدا اسمها سونامي، وفي لمح البصر في ثواني كسحت كل اللي على الجزيرة من بيوت شركات كباري نفس كل إنسان وحيوان، ودي آخر وأقوى مرحلة في حياة المؤمن والكنيسة اللي على قلب الرب المشتعل بالروح القدس ومشتاق للحضور الإلهي. بنتحول كمؤمنين وككنيسة بعد ما كانت خمدة مطفيين متغطيين برماد العالم والخطية والهموم إلى
قوة مدمرة كاسحة لقوة الشر. هنكون زي السونامي بقوة صلواتنا ولهيب الروح نقضي على كل خطط ومؤامرات ممالك الظلمة ضد شبابنا وتدمير بيوتنا وانقسام كنايسنا. زمن الدفاع وصد هجمات إبليس خلاص عدى انتهى. هنقف في ثغرة أمام كل فكر مغلوط ضد مشيئة الله زي الإلحاد والإدمان والإباحية بأنواعها والانتحار والنجاسة، وهنقدر نستأثر كل فكر لطاعة يسوع المسيح. أيوة هنقف على الأسوار وهنصرخ ونتضرع ونقوم كل ضعيف مستسلم، ومش هنسكت ولا هنتوقف. هنقوم وننادي ان ده عصر وزمن الافتقاد والنهضة الأخيرة. بس سؤالي، هتختار تكون ايه؟ البركان الخامد المتغطي بالرماد ولا المشتعل؟ ليك حرية الاختيار. من فضلكم تعالوا نختار اننا نكون جيش الله المنتصرين. آمين.

يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة إن في مراحم جديدة. شكرا إنك ثابت لا تتغير، أنت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة، مش على حسب أنا عملت إيه وما عملتش إيه، بعدت عنك أو قربت منك، أنت بتحبني محبة قوية، أنت قلت إني محبتك قوية كالموت. شكرا إني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة وأصبحت بنت ليك.

أهلا بكم حبايب الرب الغاليين، أهلا بكم في برنامج قصة ومعنى. قصتنا النهاردة قصة جميلة ولذيذة. طفل في المدرسة، المدرسة بتسأله بتقول له اديتك تفاحة وتفاحة وتفاحة، يبقى معاك كم تفاحة؟ فرد عليها التلميذ أو الولد وقال لها 4. فالمدرسة بصت كده وقالت الله، إزاي اديتك تفاحة وتفاحة وتفاحة يبقى كام؟ قال لها الولد يبقوا 4. المدرسة بدأت تغضب وتنفعل، قالت له طيب بلاش تفاح، اديتك برتقانة وبرتقانة وبرتقانة يبقوا كام؟ قال لها يبقوا 3 برتقانات. قالت له ايوه كده، ايوه برافو ممتاز رائع، طيب اديتك تفاحة وتفاحة وتفاحة يبقوا كام؟ قال لها يبقوا 4 تفاحات. قالت له ايه الموضوع؟ قال لها حضرتك اديتيني تفاحة وتفاحة وتفاحة، ماما اديتني تفاحة في الصبح وانا جاي على المدرسة، فيبقى معايا 4 تفاحات. مرات كتيرة عندنا مشكلة في ان احنا نسمع الاخر، ومرات كتيرة بنحكم على الاخرين. عشان كده عايز اقول لك لا تحكم على الانسان من منظره ومن شكله فقط، لا تحكم على وجهة نظر الآخرين. مرات كتيرة الموضوع ده بيحصل معانا كتير في علاقتنا مع ربنا وفي علاقتنا مع الآخرين. مرات كتيرة بنتصرف وبننفعل وبنغضب وبنقاطع وبنقطع وبنكسر علاقات لأننا مش فاهمين وجهة النظر، لأننا ما سمعناش. عشان كده محتاجين نقرب من ربنا، محتاجين احنا نقرب من الاخر او من الناس، محتاجين نديهم فرصة يتكلموا ويعبروا عن كل اللي جواهم، محتاجين نسمع اكتر ما نتكلم، محتاجين نتعلم التواصل الجيد، ازاي نتواصل مع ربنا، ازاي نتواصل مع الناس، ازاي تكون القنوات مفتوحة فنقدر نسمع ونقدر نميز. في أمثال 18 عدد 13 بيقول من يجيب عن أمر قبل أن يسمعه فله حماقة وعار. مرات كتيرة بنجيب قبل ما الشخص يخلص الجملة، مرات كتيرة بنقاطع الناس وهي بتتكلم، ما بندهمش فرصة يكملوا وجهة النظر، وبنصدر الأحكام وبتخرج القرارات. عشان كده بنخسر حاجات كتيرة جدا. ادي للي قدامك فرصة، ادي للزوج فرصة، للزوجة فرصة، للأولاد، للأصدقاء، ادي للناس فرصة انهم يتكلموا ويعبروا ويشرحوا وجهة نظرهم، عشان ما نكونش بنعمل زي المدرسة اللي قدامنا. مرات كتيرة مش بنعرف فكر الرب ولا بنفهم كلام الرب، وبناخد برضو قرارات. في ميخا 4:12 يقول كده هم لا يعرفون أفكار الرب ولا يفهمون قصده. محتاجين نقرب من الرب عن طريق الصلاة، عن طريق الكلمة، عن طريق الصوم، عن طريق الروح القدس، ان يكون مفتوح وان يكون فيه شفافية، فيأخذ من الرب ويخبرنا ويكلمنا ويفهمنا ويعلمنا. محتاجين ان احنا ندي فرصة للرب وللآخرين انهم يتكلموا وان احنا نفهمهم صح. يا رب علمنا ما نحكمش على الناس، وعلمنا ان احنا نسمع لهم ونديهم مساحة، وعلمنا ان احنا ندي لك فرصة تتكلم لينا، ونكون في حالة خضوع وطاعة لصوتك. الى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج قصة ومعنى.

ده مش كلام أغنية، دي قصة حقيقية حصلت وهتحصل وبتحصل ليك وليا.

قالوا لي زمان اللي بتخضع له هيملك فكرك وتعيش له، اياك تقوي الشر فيك وترجع تشتكي.

يا رب أشكرك يا رب على عملك يا رب علشان عملك على الصليب. أنت مستحق يا رب كل تسبيح، مستحق كل إكرام. بنمجدك في وسطينا وبنرفعك بنعليك، أنت ملك الملوك يا رب. أشكرك يا رب لأنه كل مرة بنقع، كل مرة يا رب عينينا مش بتبقى عارفة تركز عليك، بنشوفك يا رب وانت ماشي معانا في وادي ظل الموت، بنشوفك يا رب واحنا قلوبنا وأرواحنا قربت تموت يا رب، وبنشوفك وانت بتردنا تاني ليك واحنا بعيد يا رب، واحنا يمكن في أوقات مش مصدقين فيك وإيماننا مش بيبقى ثابت. انت يا رب بتبقى موجود ودايما بتردنا، تخلينا نرجع ليك من تاني.

يا رب رتب أشواقي من جديد، وخلي أول حاجة أعملها كل يوم إني أجيلك. املأ قلبي بحضورك وثبت عيني عليك عشان أعيش يومي بإيمان ورجاء. باسم يسوع، أمين.

في بطرس الأولى 1:3 بيقول كده: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات، لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات لأجلكم أنتم الذين بقوة الله محروسون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمن الأخير. وعدد 8 بيقول كده: الذي وإن لم تروا تحبونه لكن عندكم فرح تبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد، وإن كنتم لا ترونه الآن لكن تؤمنون به، وده اللي ينفع نعيش به، تبتهجون بفرح بفرح لا ينطق به ومجيد. تعالوا نسبح الوقت الجاي، نفرح بالرب ونتسند على الوعد وإحنا بنقوله الكلام الجاي ده.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج القلب بيتكلم مع داليا إبراهيم.
1: القرارات الغلط في حياتنا غالباً بتيجي نتيجة تسرع مننا، وإننا بنعتمد على عقلنا لوحدنا من غير الرجوع حتى لربنا، أو علشان رغبتنا إحنا الشخصية إن إحنا عايزين ناخد القرار ده حتى لو ضد مشيئة ربنا. بتوجد طرق تظهر للإنسان مستقيمة، وعاقبتها يعني نهايتها طرق موت، نتيجتها بتكون غلط. ده بيخلينا نفقد سلامنا، وبيكون في تعب روحي ومعنوي ونفسي وأحياناً مادي كمان، وممكن اللي حوالينا يتأثروا بقراراتنا الغلط اللي أخدناها. فمثلاً إبراهيم وسارة أخدوا قرار وأصروا عليه، ونتيجة القرار ده امتدت لأجيال نتيجته. لوط كمان اختار أرض خصبة جميلة مريحة وفضل مصلحته الشخصية، والنتيجة إيه؟ إن هو عاش في وسط الخطية، خسر بسببها أسرته. طيب إزاي أميز القرار الغلط؟ مهم جداً يكون في صلاة حقيقية وتسليم لخطة ربنا قبل أي قرار، والاستعداد لقبول خطة ربنا لينا. السلام هو اتكال على ربنا. ممكن كمان نطلب مشورة من أشخاص يكون موثوق فيهم. نستعد للطاعة، نكون مستعدين إن احنا نقول حاضر ونستغنى عن القرارات بتاعتنا. مش كل باب مفتوح هيكون من ربنا، ومش كل تأخير هو رفض، ومش كل صمت هو تجاهل. أحياناً ربنا ساكت علشان نتعلم نسمع، مش علشان نتحرك. الكتاب بيورينا أصحاب القرارات الغلط مش علشان ندينهم، لكن علشان نتعلم منهم. الله مش بيمنعنا من القرار الغلط، لكن مش سيبنا وحدنا نواجه نتائج.

يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة ان في مراحم جديدة. شكرا انك ثابت لا تتغير، انت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة، مش على حسب انا عملت ايه وما عملتش ايه، بعدت عنك او قربت منك، انت بتحبني محبة قوية. انت قلت اني محبتك قوية كالموت. شكرا اني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة واصبحت بنت ليك.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج تعيشها ازاي مع محب ميلاد.
1: أنا اسمي محب ومتشوق إن أنا أدردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري دقيقتين ثلاثة، هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ النهاردة عندي ليك خبر مهم جدا. أنت مش من العالم ده، أمال أنا منين؟ أنت من عالم تاني. الكتاب المقدس في أهم من أهم الأجزاء في إنجيل يوحنا صح 17، صلاة الرب يسوع للآب لأجل التلاميذ ولأجل الكنيسة، قال هذا الكلام: لأنهم ليسوا من العالم كما إني أنا لست من العالم، لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. أيوة، هناك تأكيد شديد على هذه الهوية. من أنا؟ أنا مش من العالم ده، لأن أبويا مش من العالم ده، وأنا وارث للآب وأنا بعيش زيه. هو قال عن نفسه كده: مملكتي ليست من هذا العالم. احنا عندنا عالمين بنعيش فيهم. خلينا أقولك الحقيقة دي: في عالم واقعي منظور ملموس، وهناك عالم روحي غير ملموس. لكن هذا العالم له علاقة بحضور الله في حياتنا، ملكوت الله في داخلنا، واحنا اخذنا هذه الهوية في الباسبور بتاعك، في الاي دي بتاعك. انت من عالم تاني، من عالم سماوي مش عالم أرضي، من مملكة أخرى، مملكة النور ولست من مملكة الظلم. عشان كده الرب يسوع بيسأل للكنيسة أن احفظهم من الشرير في هذا العالم، لكن أنا أرسلهم إلى هذا العالم برسالة النور في عالم مظلم. لست من هذا العالم، وبولس بيأكد علينا لا تشاكلوا هذا الدهر. في رومية 12: تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. إحنا ما ينفعش نبقى شبه العالم، محتاجين نهتم بما فوق، محتاجين لا نكنس كنوز لنا في الأرض، إحنا كنزنا في السماء، إحنا البنك بتاعنا في السماء. إحنا محتاجين نستثمر وقتنا ومجهودنا وفلوسنا لأجل عالم آخر. الرب أرسلك في هذا العالم لأنه في حياتك رسالة، في حياتك نور، في حياتك روح الله الذي يحيي هذا العالم المائت الشرير. لست من هذا العالم.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لكل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 13. مزمور 13 داود بيمر في ظروف صعبة وبيواجه فيها الأعداء. مش عارفين إمتى بالظبط كتب المزمور أو إيه المناسبة والظروف اللي كان بيمر بيها، لكن عارفين كلنا أن حياة داود كانت مليانة بمواقف صعبة كتير جدا. والميزة في داود أنه دايما بيلجأ إلى الله لما يعد بأي ضيق أو ظرف صعب. فالمزمور بيعبر عن حالة داود الداخلية، وبنظرة عامة للمزمور نقدر نشوف أن داود بيمر بثلاث مراحل مختلفة في صلاته في المزمور ده. المرحلة الأولى فيها داود بيسكب قلبه ويقول هو فعلا من الصعب أني أمر بضيق أو ظرف صعب، لكن الأصعب أني لا أشعر بوجود الله في وسط الموقف اللي أنا بمر به. فيبتدي المزمور بسؤال يدل على إحساسه أن الله تخلى عنه تماما، ويكرر السؤال ده 4 مرات تقريبا في المزمور. السؤال بيقول إلى متى؟ إلى متى تنساني؟ ويقصد هنا إحساسه بالإهمال والتجاهل. إلى متى تحجب وجهك كما لو كنت يا رب ترفضني ولا تبالي بي؟ إلى متى أجعل هموما في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم؟ فداود بيقول له يا رب الحياة أصبحت روتين يومي مليء بالحزن والهموم. إلى متى يرتفع عدوي علي وأنا أعاني من الهزيمة؟ ففي الجزء ده داود كما لو كان يعني بيشكو من الله إلى الله، كأنه بيقول أنا عارف أنك مش بتنساني، لكن واضح أنك نسيتني المرة دي. في الحقيقة لما الظروف والمواقف الصعبة بتزيد عن الحد ووقتها بيطول، طبيعي أننا كبشر نوصل لحالة اليأس والإحباط اللي بيعبر بيها داود في العددين اللي فاتوا. في الحقيقة إبليس شاطر جداً أن يرمي جوانا الإحساس بأني الله تركنا، مش موجود أصلاً، مش معانا في الظروف بتاعتنا. والجميل يا حباب في علاقتنا مع الرب أن الله مش بيمنعنا أن احنا نكلمه بكل اللي بيدور جوانا في الصلاة، حتى لو بنشتكي من إحساسنا ناحيته. لكن داود بياخدنا في المرحلة الثانية في صلاته اللي فيها بيقدم طلبته. ابتدى يطلب من الرب أن ينير ذهنه وقلبه علشان يشوف الموقف على حقيقته. وهنا كأن داود بيقول للرب أكيد أكيد في جزء تاني في الموقف الصعب ده، أكيد في حاجة تانية في الموقف اللي أنا بمر بيه بس أنا مش شايفها. وابتدى يعلن إعلان تاني، إعلان عن ثقته وتبعيته للرب لما بيقول انظر واستجب لي يا رب إلهي، وكأنه بيقول أنه أنا ما زلت أتبعك وأعبدك حتى لو مش قادر أشوفك. بعد الطلبة دي اللي فيها داود طلب أن الرب ينير وجهه وينير ذهنه فيرى الحقيقة، بعد الطلبة دي بياخدنا داود وبينقلنا للمستوى الأخير في المزمور والمرحلة الأخيرة من صلاته. فعلى الرغم من عدم استجابة الرب استمر داود في الوثوق بمحبة الرب، فبيقول له أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك، أغني للرب لأنه أحسن إلي. كأنه بيقول الماضي يشهد إنك ما سبتنيش، علشان كده المرة دي كمان أنا أخدت قرار واتكلت عليك ومتأكد إنك هتستجيب. ونتيجة خطوة الإيمان دي بيتحول الحزن والضيق في قلب داود لفرح وابتهاج، وياخد داود خطوة إيمان ويقول أغني للرب لأنه أحسن إلي، كما لو كان الظرف اللي بيمر بيه داود انتهى لكن في الواقع هو لسه ما انتهاش. يا رب أصعب حاجة إنه ما نشوفكش وسط ظروفنا ونحس إنك بعيد لا تهتم ولا تبالي. يا رب ادينا القوة إن نلجأ إليك، نجري عليك وسط الظرف الصعب، ونطلب منك إنك تنور عينينا وذهننا فنشوفك. ساعدنا إن احنا نتمسك بيك ونتكل عليك، نثق في شخصك، فأنت أمين لن تقدر أن تنكر نفسك. آمين. عزيزي المستمع بنرحب بيك، لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

رب يسوع، أشكرك لأنك صالح. أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. رب، العالم صعب وساقط. إحنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين إيه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة. مش عارفين إيه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية، لكن يا رب نثق إن أنت أمين وصالح وثابت. انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب، جاي نطلب سلام ليس كما يعطي العالم، ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيدي مزيف. لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك، تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب، اشكرك لانك امين من الازل والى الابد، رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن انت امين للنهاية. امين.

0: الشكر لي
1: على كل مرة رفعتني فيها،
2: على إنك سندي وملجأي وأماني،
3: على الخير والرحمة اللي بيدعيني،
4: على كل مرة قبلتني رغم وعودي اللي مش بحققها،
5: على تفاصيل أنت اهتميت بيها،
6: على مشيئتك المليانة صلاح لحياتي،
7: على محبة غير مشروطة مع إني ما استاهلش،
8: على إيد ممدودة بالخير لحياتي.
9: بنحبك يا رب.
10: بنحبك يا رب.

ما من 2000 سنة في اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. وهنا كان بيتكلم عن نهر الروح القدس. الروح القدس هو السندة والمعونة اللي هتروح بيها، وإن ما روحتش بيها مش هتعرف تعيش للرب. الروح القدس هو اللي يساعدك أن تريد وأن تعمل. صعب قوي إنك تعيش من غير معونة الروح القدس. هذا ليس استحضار للأرواح، ده سكنة الله نفسه جواك. قدس قلوبنا واحتياجاتنا أيضا ترنيمنا، ونعلن أنك أنت مليكنا. أمين أمين.

الثقة هو عن الاستقصاء، لأن من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا أو من سبق فأعطاه فيكافئ، لأن منه وبه وله كل الأشياء، له المجد إلى الأبد.

0: دلوقتي معتنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: في يوم من الأيام في شاعر مصري مشهور كتب قصيدة درسناها وإحنا في ثانوي، تقول يا حبيبي كل شيء بقضاء، ما بأيدينا خلقنا تعساء. كتير قوي كنت عمال أفكر، لأنه أجيال كتيرة طلعت بتفكر إنه الله خلقنا تعساء. دي للقصيدة دي بتقوله إنه ما بأيدينا خلقنا تعساء. والسؤال، تفتكر الله لما خلق الخليقة دي كلها خلقها وخلقني وخلقك عشان نعيش تعساء؟ تكتشف إن الحقيقة في الكتاب المقدس عكس هذا الكلام تماما. ففي العهد القديم يقول كده، فلا تكون إلا فرحا، ويجي في العهد الجديد يقول افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. كلمتي ليك النهاردة وكلمتي ليك النهاردة، ربنا ما خلقكيش للتعاسة. الله مش عايزك تبقى تعيس، دي مش في خطة الله إنك تعيش تعيس، بل أبدا ده في خطة الله إنك تعيش فرحان، ويكون الفرح ده أسلوب حياة تعيش بيه. أنت من حقك تعيش سعيد، من حقك تعيش فرحان. الفرق الوحيد إنه الإنسان اللي اختبر الله وقبل المسيح مخلص شخصي في حياته، فهم إنه الفرح الحقيقي بينبع من الداخل مش من الخارج. إحنا عايشين في العالم ده بنحاول ندور على حاجات تفرحنا، أو نشتري عربية، حتى نتفرج في التلفزيون على حاجات تفرحنا، وبنكتشف مع الوقت إن كل هذا الفرح فرح وقتي، بيظهر في وقت معين بفرح بيه وبعد كده بيروح. لكن الفرح اللي بيديه الكتاب المقدس، اللي بيديه الله ووجود المسيح في حياتنا، فرح بيخلي الفرح داخلي مهما كانت المؤشرات الخارجية ومهما كانت الظروف الخارجية. واحد في العهد القديم قال كده، مع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم، راجل حط كل فلوسه في البورصة وفي مصانع وفي شركات وفي مزارع، وجه في الآخر اكتشف ان كل ده راح. فقال فمع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم، يجذب عمل الزيتونة، إلا إني أفرح بالرب. أنا اكتشفت إن فرح الرب اللي جوايا بيخلي إنه مهما كانت الظروف الخارجية، مهما كانت الحياة بره شكلها إيه، ما بتؤثرش عليا، لأن أنا فرحان بالرب. في يوم من الأيام تلاميذ الرب يسوع كانوا قاعدين في البيت، ويقول الكتاب عنها إنه كانت الأبواب مغلقة. كلمة مغلقة يعني مقفولة عكس إرادتهم، يعني أنت قاعد حاسس إن كل باب حواليك مقفول. معرفش عمرك اختبرت تصحى في يوم كده لأن كل حاجة متقفلة، كل حاجة واقفة، كل حاجة عكس ما انت كنت تتوقع. بس يقول الكتاب انه في يوم الاحد والابواب مغلقة جاء المسيح، ففرح التلاميذ اذ رأوا الرب. اختبار غير عادي، برغم ان البيبان ما اتفتحتش، لكن اللي اتغير هي حالة الانسان من جوه. التلاميذ فرحوا برغم ان الابواب ما اتفتحتش، وده اللي انا عايزك تختبره النهاردة، انك تفرح بالرب مهما كانت الظروف. انا مش مستني حاجة تفرحني، انا مش مستني حاجة تحصل من عالم تفرحني، انا فرحان بالرب اللي جوايا. اتفتحت البيبان او ما اتفتحتش، اترميت في الاتون النار انطفت ولا ما انطفتش، انا فرحان بالرب. بس اللي يضمن فرحك ويخلي فرحك يدوم، انك تعرف انه ثمر الروح القدس محبة، فرح، سلام. يوم ما بتقبل الروح القدس جواك، يوم ما بتمتلئ يوميا بالروح القدس، يوم ما بتخضع نفسك لروح الله اللي جواك، مش بس بيعطيك محبة لكن يعطيك فرح، ويتحقق قول الكتاب فلا تكون إلا فرحاً.

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

يقول الكتاب: أرفعك يا إله الملك وأبارك اسمك إلى الدهر والأبد. عظيم هو الرب وعظيم اسمك وليس لعظمتك استقصاء. تعالوا نتقدم وإحنا بنقول يا رب: مين إله ملك غيرك؟ مين إله سيد غيرك؟ مين إله يعلى قدام عينينا وفي وسطنا غيرك؟ فوق الجميع نرفعك.

يقول الكتاب عنه أنه المتسلط في مملكة الناس، هو ملك الشعوب، هو سيد كل الأرض. نفسي نقوله النهاردة يا رب أنت ملك الشعوب، نأتي لشخصك، نطيع أمرك ونخضع لك لجلال ملكك. أنت العالي، أنت المهوب، من تستحق أنك تملك يا رب، من تستحق أنك

يا رب احنا بنفتخر بيك ملك ورب وسيد، لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما الرب فقد صنع السماوات والأرض. مجد وجلال قدامه، العز والجمال في مقدسه. بنباركك لأنك في العلا أقدر، بنباركك لأن مين يقف قدامك؟ مين يعاديك يا رب؟ مين يقولك ماذا تفعل؟ لكن تبقى أنت من تقول كن فيكون. أنت وحدك العالي يا رب، الغنى والكرامة من لدنك، وأنت تتسلط على الجميع.

يقول الكتاب كده: صالح هو الرب، حصن في يوم الضيق، وهو يعرف المتوكلين عليه. رب احنا بنجيلك وبنقول لك مين إله نتكل عليه غيرك، مين إله نقول له أنت وحدك اللي في وسط ظروفي والأشواك، أنت اللي بتمد يد المعون. عشان كده بنصلي لأجل كل ظروف صعبة، كل أمور بتعدي بيها منطقتنا، كل أمور بتعدي بيها بلادنا، باسم الرب يسوع المسيح. أنت حي يا رب، أنت أمانتك ثابتة جيل ورا جيل. أنت اللي نقدر النهاردة نحط قلوبنا بكل إيمان وثقة فيك، نعلم أنك أنت وحدك متسلط في مملكة الناس. بارك اسمك، أنت صالح يا رب، أنت صالح، مبارك اسمك. هللويا.

انا خايفة اسألك اذا تعرف الترزي ولا لا، لاطلع انا وشوية ناس تانية هم اللي لسه عارفين مين هو الترزي. زمان كنا نروح للترزي مخصوص عشان نعمل فستان او بدلة لمناسبة مهمة، دلوقتي كله جاهز، تدخل المحل تشوف مقاسك تشتري وخلاص. بس المشكلة مش كل مقاس 40 هو فعلا 40، يعني انا ممكن يكون مقاسي 40 بس دراعي اطول او رجلي اقصر. المقاسات مش دايما بتفهمنا، بس الترزي بيفهم. الترزي ما يشوفكش رقم، هو شايف الباترون او النموذج بتاعك، عارفك، عارف ان الاستاذ بديع محتاج يزود حته هنا، ومدام ميري لازم الكم يقصر سنه. هو بيظبط الحاجه على شخصك، هو بيظبط الحاجه على شخصك مش على مقاسك. وانا بفكر مش ده بالظبط اللي ربنا بيعمله معانا؟ احنا في الحياه بنتحط في نفس القوالب، دي بنت ده ولد، ده عصبي دي حساسة، ده أغنى واحد دي مغرورة، وننسى إن ورا كل واحد فينا باترون خاص جداً. ربنا مش بيتعامل معايا على إني نمط ولا حالة، عارفني وعارفك بالاسم وبالقلب، عارف أنا ليه بتصرف كده في الموقف ده، جوايا إيه، اتشكلت إزاي، اتكسرت إمتى، وليه لما بيحصل الحاجة الفلانية قلبي بيتوجع. بس تعال أقولك المفاجأة بقى، هو فهمني وفهمك أكتر ما إحنا فاهمين نفسينا. يعني انا مرات كتير اقول مفيش حد فاهمني، بس يمكن انا كمان مش فاهمه نفسي. هو الوحيد اللي فاهمني، هو الوحيد اللي بيحبني، هو الوحيد اللي عايز يظبط ويشكل فيا ويشفي فيا، بس على شكلي انا مش زي حد تاني. فبدل ما انت تدور وانا ادور على راحتي في اي مكان، انا محتاجه اخد راحتي معاه. هو الوحيد اللي مش هيقيسك على حد، بس هيشتغل عليك بشخصك وبمحبه ونعمه.

يا رب علمني أتقوى بحضورك وثبت قلبي في وعودك، ولما أخاف من المجهول فكرني إن المستقبل في إيدك، ولما أضعف اسندني بنعمتك، ولما أنتظر اديني صبر وإيمان.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 96.
2: رنموا للرب ترنيمة جديدة، رنمي للرب يا كل الأرض، رنموا للرب باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه، حدثوا بين الأمم بمجده، بين جميع الشعوب بعجائبه، لأن الرب عظيم وحميد جدا، مهوب هو على كل الآلهة، لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما الرب فقد صنع السماوات، مجد وجلال قدامه، العز والجمال في مقدسه. قدموا للرب يا قبائل الشعوب، قدموا للرب مجدا وقوة، قدموا للرب مجد اسمه، هاتوا تقدمة وادخلوا دياره، اسجدوا للرب في زينة مقدسة، ارتعدي قدامه يا كل الأرض، قولوا بين الأمم الرب قد ملك، أيضا تتثبت المسكونة فلا تتزعزع، يدين الشعوب بالاستقامة، لتفرح السماوات ولتبتهج الأرض، ليعج البحر وملؤه، ليكذل الحقل وكل ما فيه، لتترنم حينئذ كل أشجار الوعر أمام الرب، لأنه جاء ليدين الأرض، يدين المسكونة بالعدل والشعوب بأمانته.

0: أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. عنوان النهاردة الأبطال المختارين. في أخبار الأيام الأولى إصحاح 12 بتحكي عن قصة هروب داود ب600 بس من جيشه، وكان يائس وخايف من محاولات الملك شاول لقتله أكتر من 12 مرة والرب ينقذه. بس الرب من صلاحه حط على قلب رجال جبابرة حرب يسيبوا جيش الملك شاول وينضموا لجيش داود، وضحوا بمراكزهم الحربية ومهيتهم وراحتهم وخضعوا لصوت الرب. وده اللي الرب طلبوا مننا النهاردة، مهما كانت مشاغلنا وأتعبنا لازم نتمم دعوة الله لي، وهي الصلاة وإنقاذ أولاده التعبانين اليأسين المقهورين بالخطية والعالم. تعالوا نشوف صفات الأبطال دول اللي الرب شايفنا زيهم. مكتوب جبابرة البأس، رجال جيش للحرب، صافوا الأطراس ورماح ووجوههم كوجوه الأسود، وهم كالظبي على الجبال في السرعة. بمعنى الجبابرة دول اللي هو إحنا رجال مدربة على استخدام كل أنواع الأسلحة، وكمان بيحاربوا بإيديهم اليمين والشمال، أصل ما فيش حاجة في إيديهم شغلاهم. بيمتازوا بالسرعة والقوة زي الظبي، يعني مش بيضيعوا وقت، دايما جاهزين مستعدين، عندهم يقظة ووعي روحي، فاهمين إن التأجيل يعني موت وخسارة. عنده قوة، مفيش تهاون، داخل وهنتصر، مفيش احتمال أصلا للهزيمة. عارفين إن خطة إبليس إنه يسرق وقتك اللي هو عمرك، اللي الله هيسألك عنها لأنها وزنة وإتمنك عليها. هيسألك ضيعت وقتك وعمرك في إيه؟ في خناق وزعل وخصام وشغل ومستقبل الولاد؟ أعرف شخص حكالي عنده 70 سنة، قال لي عمري كله اتسرق مني، ضيعته في الشغل وتأمين مستقبل الأولاد على حساب حياتي الروحية وعلاقتي بالرب، وكان في أشد الندم. تعالوا نرجع ونشوف آخر صفة بتقول وجوههم كوجوه الأسود. أنا وقفت ودورت كتير في صفة الأسد وبصراحة انبهرت. بيقول إنه بيتصف بالشجاعة، القوة، القيادة، الحماية، العزيمة، الإرادة القوية. والرائع إن الله منحنا إحنا كل الصفات دي بالنعمة والروح القدس. الأسد يا جماعة هو الملك، وإحنا الله جعلنا ملوك وكهنة. الأسد هو ملك الغابة المقاتل، يعني دايماً بيبادر بالهجوم على فارسته. هو القائد اللي بيأمر ويحدد ميعاد الخروج للحرب، كل قبيلة بتتبعه حتى لو قابلهم مخاطر ووحوش، هو مكمل، مفيش حاجة هتوقفه. هو اللي بيحامي ويدافع عن قبيلته باستماتة، ودايما في المقدمة حتى لو النتيجة موته، المهم إنقاذ القبيلة. شفت فيلم كرتون اسمه لاين كينج، بيحكي عن أسد زعيم خرج يفرج ابنه الوحيد سيمبا عن المملكة ويملكه عليها، بس خرج عليهم ذئاب كتيرة وكان هدفهم حاجة واحدة، قتل سيمبا والقضاء على المملكة. بس الأب هرب سيمبا وقعد يعطلهم ويحارب الذئاب لإنقاذ الملك، بس للأسف مات وسيمبا عاش والمملكة تم إنقاذها. عارفين لو إحنا ما وقفناش نصلي بدموع، إبليس هيقدر يقضي على أولادنا بالخطية والإدمان، وكمان هيقدر يهدم بيوتنا ويدمر علاقاتنا. من مميزات الأسد زئيره، في زئيره بيعلن بداية الحرب، وأول ما القبيلة تسمع زئيره تتجمع، بزئيره بيظهر قوته وبيرعب العدو. تخيلوا زئيره بيتسمع من مسافة 5 ميل، يعني بيهز الغابة. تعالوا نطبق الكلام ده بقى علينا. الله بيقدم دعوة للكل، لازم نتحد جماعة المؤمنين ككنيسة بكل طوايفها علشان نكون الجيش المعد للقتال. هدفنا واحد، الصلاة والهجوم على العدو، ونسترد أولادنا وعائلتنا ونخرج من زواتنا وتحدياتنا. لازم نتسلح بسلاح الله الكامل بشدة قوة الله، وتكون وجوهنا وجوه الأسود، نزمجر في وش العدو ونرعبه، مش نخاف منه ولا نستنى حتى هجومه علينا، ونؤمن إن الله بيقدر جدا تعبنا وصلاتنا ومحبتنا وخدمتنا وكل حاجة بيسجلها بالذهب في رصيدنا السماوي. أنا بصدق إن النصرة لينا أكيدة، لأننا زي إلهنا هو الأسد الغالب من سبط
1: يهوذا، ودي مكانتنا فيه. يلا قوموا نحارب ونسترد أولادنا وبلادنا من فخ إبليس. آمين.

يا رب اكشف لي كل حاجة بتبعدني عنك، واديني نعمة التوبة، وعلمني أكمل بالصبر بقوتك. أمين.

أهلا بكم حبايب الرب الغاليين، أهلا بكم في برنامج قصة ومعنى. قصتنا النهاردة قصة حقيقية حصلت سنة 1912 بالتحديد 15 أبريل. غرقت سفينة تايتانيك في ليلة شديدة البرودة، غرقت في المحيط الأطلنطي، واستقر حطام السفينة في قاع المحيط على عمق 13,000 قدم. كان في 2223 راكب مع طاقم السفينة موجودين على ظهر السفينة. من بين 2223 شخص غرق 1517 شخص بعد ما اصطدمت السفينة بجبل الجليد. تم إنقاذ 705 فقط من أصل 2223 من ركاب وأفراد الطاقم ورجعوا إلى الوطن. كان على ظهر السفينة قسيس اسكتلندي اسمه جون هاربر، شاف الناس بتهجم على قوارب النجاة فكان بيصرخ: دعوا النساء والأطفال وغير المؤمنين يذهبون إلى قوارب النجاة أولا. كان مهتم جدا للقسيس بالناس اللي ما عرفوش الرب يسوع والناس اللي هيهلكوا جسديا وروحيا. قبل ابنته الوحيدة اللي كانت معاه على ظهر السفينة وسلمها في ايدين احد ضباط السفينة، وهو كان بيمشي في السفينة ويصرخ: توبوا وارجعوا، سلموا حياتكم للمسيح. ولما ابتدأت السفينة تغرق وبدأ هو ينزل في المية المتجمدة، وهو في عمق المية كان بيصرخ لكل شخص يقرب منه: هل سلمت حياتك للمسيح؟ ومرة لقي واحد راكب على لوح خشب من حطام السفينة، فقرب من الشاب وسأله قال له: هل سلمت حياتك للمسيح؟ هل آمنت بالرب يسوع؟ فرد عليه الشاب وقال له: لا. فقال له: سلم حياتك الآن للمسيح. وابتدأ القس جون هاربر يغرق ومات متجمدا. تم إنقاذ هذا الشاب وحكى القصة وكيف أنه القس جون هاربر كان سبب في خلاصه ونجاته من الهلاك ومن الجحيم، وسلم حياته للمسيح وصار خادما للرب. حبائي، أن صوت السماء لنا اليوم وإحنا بنقرب من مجيء الرب، وقدام عينينا كل العلامات اللي بتشهد وتقول أن مجيء يسوع اقترب. فعلينا إحنا المؤمنين وإحنا الخدام علينا رسالة، وصوت السماء لينا في متى 9:37-38 بيقول: الحصاد كثير في كل مكان حواليك، في ناس محتاجة تسمع عن يسوع المخلص، ولكن الفعل قليلون لأنهم مشغولين باحتياجاتهم وبحاجاتهم وبمستقبلهم وبأمور كتيرة جدا. فالحصاد كثير ولكن الفعل قليلون، اطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعل إلى حصاده. في مرقس 16:15 بيقول الرب يسوع لتلاميذه ولينا كلنا: اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. محتاجين نروح لكل شخص قريب مننا أو بعيد بيشتغل معانا، قريبنا، نقول له والنادي بالخلاص والنجاة والحياة الأبدية. فحزقيال 3:18 بيقول الرب الحزقيال: إذا قلت للشرير موتا تموت وما أنظرته أنت ولا تكلمت إنذارا للشرير من طريقه الرديئة لإحيائه، يموت ذلك الشرير باسمه، أما دمه فمن يدك أطلبه. وإن أنظرت أنت الشرير ولم يرجع عن شره فإنه يموت باسمه، أما أنت فقد نجيت نفسك. الناس حوالينا محتاجين لمن يذهب إليهم ويقول لهم: تعالوا انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت. يا رب أعطنا أن نلتفت إلى الرسالة وأن نذهب إلى كل شخص بعيد عنا. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من قصة ومعنى.

عايز أخرج من هذا المكان إنسان آخر. اغسلني، طهرني، اخلقني من جديد، فأعلم الأثم طرقك والخطاط إليك أرجعون.

يا بابا السماوي، أشكرك لأنك ما بتسيبناش وحدنا في الضيق، لكن بتقرب مننا وتعزينا بحنانك. علمنا نلجأ ليك في كل ألم ونثق إنك معانا حتى لو مش فاهمين الطريق.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج القلب بيتكلم مع داليا إبراهيم.
1: أحياناً الطموحات بتكون متعبة شوية. عندنا واحد كده قصته موجودة طبعاً في الكتاب المقدس، اسمه بطرس، كلنا عارفينه. كان واحد من تلاميذ يسوع الطموحين جداً والحماسيين بزيادة. بطرس كان عنده رغبة شديدة في إن هو يكون متميز وإن هو يكون قائد، كان عايز دايماً يكون الأول ما بين التلاميذ والمميز فيهم، طموح ومتسرع في ردود أفعاله. قال له بطرس: يا سيد، لماذا لا أقدر أن أتبعك الآن؟ إني أضع نفسي عنك. أجابه يسوع: أتضع نفسك عني؟ الحق الحق أقول لك، لا يصح الديك حتى تنكرني 3 مرات. الطموح جميل، لكنه بدون الله بيكون ضغط نفسي دائم رهيب، لأنه بيخلينا نقارن نفسنا بالحوالينا، وبيكون متعب أكتر وأكتر لو كان من غير صبر وحتى من غير تعب. الطموح الحقيقي بيخلينا نعمل اللي علينا ونقدم أحسن حاجة، وفي نفس الوقت بنحترم توقيت ربنا، لأني بملكه على طموحاتي بالصلاة. الروح الطموحة بتدور على المجد، والروح المتواضعة بيكون هدفها النجاح من خلال الطموح ومن خلال ربنا. فالطموح المتسرع بيولد قلق وبيولد خوف، والطموح الصبور بيقود للحكمة وللقوة. وفي الآخر اطلبوا أولاً ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم، يزاد لكم طموح ويزاد لكم نجاح وخير.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: أنا اسمي محب ومتشوق إن أنا أدردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ لما حد بيتأخر علينا بنبص للساعة ونقول هو ليه تأخر؟ وأود اللي بنعمله مع ربنا، هو ليه ربنا مش بيستجيب لصلاتي بسرعة؟ هو ليه ربنا سمع صراخي وشايف زنقتي بس متأخر؟ عايز أقول لك الحاجة، الرب قال في أشعياء 55 كما علت السماوات عن الأرض هكذا علت أفكاري عن أفكاركم وطرقي عن طرقكم. وعايز أضيف حاجة من عندي، وتوقيتاتي عن توقيتاتكم. إحنا أوقات بننتظر الله بحسب توقيتنا، لكن تأكد أن الله مش بيتأخر. السؤال مش هو ليه بيتأخر، لا لا لا، السؤال هل هو بيتأخر؟ هو قال أفكاري ليست كأفكاركم وطرقي ليست كطرقكم، وكذلك توقيتات الله مش زي توقيتاتنا. أرجوك اعرف كده أن الله بيجي في الوقت المظبوط وفي الوقت الصح. واللي علينا النهاردة نعمله نقول لك يا رب في يدك أوقاتي، في يدك أجالي، زي ما داود قال له صنع الكل حسنا في وقته. عايز أقول لك على قصة جميلة أكيد كلنا عارفينها. في يوم دخل مع تلاميذه في وسط البحر والبحر هاج، لكن الكتاب يقول إن هو كان نائما في السفينة وفضلوا يصرخوا للرب لغاية لما قال لهم، وقال لهم ما بلكم خائفين هكذا، كيف لا إيمان لكم؟ فخافوا خوفا عظيما وقالوا بعضهم لبعض من هو هذا؟ لما أسكت الريح بكلمة فإن الريح أيضا البحر يطيعانه. الرب كان عنده هدف من التأخير، وده اللي عايز أشجعك ليه. زي ما كان عنده هدف عميق في حياة تلاميذه أن يعلمهم الإيمان وأنه ينتظر الله بإيمان، وانت منتظر الله بإيمان ما تخافش، وهشهد ووري لك أن أنا أقدر أسكت البحر بكلمة. الرب أوقات بيجي في توقيتاته مش توقيتاتك، عشان عايز يعلمني حاجة، عشان عايز يكبرني، عشان عايزني أنمو في علاقتي بيه، عشان عايز إيماني يزداد فيه. مش في استجابة الصلاة، لكن في شخص الله القادر إنه يسكت البحر بكلمة واحدة. الله بيجي في توقيته، لكن خليك فاكر توقيتنا مش زي توقيته. أصبر له وانتظر الرب، لأن الله يأتي في توقيته. ومن هنا لما يأتي توقيت الاستجابة صدق أن الله عايز حياتك تنمو فيه وتنمو في معرفته إلى أن يأتي في توقيته.

لما اقعد معاك اوجاعي وجروحي هي بس اللي بتتكلم، وتضيع مني بركة روحك اللي بيصلي ويشفع فيا بأنات لا ينطق بيها، روحك اللي يعلن لي افكارك ليا

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لكل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 13. مزمور 13 داود بيمر في ظروف صعبة وبيواجه فيها الأعداء. مش عارفين إمتى بالظبط كتب المزمور أو إيه المناسبة والظروف اللي كان بيمر بيها، لكن عارفين كلنا إن حياة داود كانت مليانة بمواقف صعبة كتير جدا. والميزة في داود إنه دايما بيلجأ إلى الله لما يعد بأي ضيق أو ظرف صعب. فالمزمور بيعبر عن حالة داود الداخلية، وبنظرة عامة للمزمور نقدر نشوف إن داود بيمر بثلاث مراحل مختلفة في صلاته في المزمور ده. المرحلة الأولى فيها داود بيسكب قلبه ويقول هو فعلا من الصعب إني أمر بضيق أو ظرف صعب، لكن الأصعب إني لا أشعر بوجود الله في وسط الموقف اللي أنا بمر بيه. فيبتدي المزمور بسؤال يدل على إحساسه إن الله تخلى عنه تماما، ويكرر السؤال ده 4 مرات تقريبا في المزمور. السؤال بيقول إلى متى؟ إلى متى تنساني؟ ويقصد هنا إحساسه بالإهمال والتجاهل. إلى متى تحجب وجهك؟ كما لو كنت يا رب ترفضني ولا تبالي بي. إلى متى أجعل هموما في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم؟ فداود بيقول له يا رب الحياة أصبحت روتين يومي مليء بالحزن والهموم. إلى متى يرتفع عدوي علي وأنا أعاني من الهزيمة؟ ففي الجزء ده داود كما لو كان يعني بيشكو من الله إلى الله، كأنه بيقول أنا عارف إنك مش بتنساني، لكن واضح إنك نسيتني المرة دي. في الحقيقة لما الظروف والمواقف الصعبة بتزيد عن الحد ووقتها بيطول، طبيعي إننا كبشر نوصل لحالة اليأس والإحباط اللي بيعبر بيها داود في العددين اللي فاتوا. في الحقيقة إبليس شاطر جداً إن يرمي جوانا الإحساس بإني الله تركنا، مش موجود أصلاً، مش معانا في الظروف بتاعتنا. والجميل يا حبايب في علاقتنا مع الرب إن الله مش بيمنعنا إن إحنا نكلمه بكل اللي بيدور جوانا في الصلاة، حتى لو بنشتكي من إحساسنا ناحيته. لكن داود بياخدنا في المرحلة التانية في صلاته اللي فيها بيقدم طلبته. ابتدى يطلب من الرب أن ينير ذهنه وقلبه علشان يشوف الموقف على حقيقته. وهنا كأن داود بيقول للرب أكيد أكيد في جزء تاني في الموقف الصعب ده، أكيد في حاجة تانية في الموقف اللي أنا بمر بيه بس أنا مش شايفها. وابتدى يعلن إعلان تاني، إعلان عن ثقته وتبعيته للرب لما بيقول انظر واستجب لي يا رب إلهي. وكأنه بيقول إنه أنا ما زلت أتبعك وأعبدك حتى لو مش قادر أشوفك. بعد الطلبة دي اللي فيها داود طلب إن الرب ينير وجهه وينير ذهنه فيرى الحقيقة، بعد الطلبة دي بياخدنا داود وبينقلنا للمستوى الأخير في المزمور والمرحلة الأخيرة من صلاته. فعلى الرغم من عدم استجابة الرب استمر داود في الوثوق بمحبة الرب، فبيقول له أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك، أغني للرب لأنه أحسن إلي. كأنه بيقول الماضي يشهد إنك ما سبتنيش، علشان كده المرة دي كمان أنا أخدت قرار واتكلت عليك ومتأكد إنك هتستجيب. ونتيجة خطوة الإيمان دي بيتحول الحزن والضيق في قلب داود لفرح وابتهاج، وياخد داود خطوة إيمان ويقول أغني للرب لأنه أحسن إلي، كما لو كان الظرف اللي بيمر بيه داود انتهى لكن في الواقع هو لسه ما انتهاش. يا رب أصعب حاجة إنه ما نشوفكش وسط ظروفنا ونحس إنك بعيد لا تهتم ولا تبالي. يا رب ادينا القوة إن نلجأ إليك، نجري عليك وسط الظرف الصعب، ونطلب منك إنك تنور عينينا وذهننا فنشوفك. ساعدنا إن احنا نتمسك بيك ونتكل عليك، نثق في شخصك، فأنت أمين لن تقدر أن تنكر نفسك. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب غير قلوبنا من الداخل وازرع فينا الجمال اللي يرضيك، حررنا من ضغط العالم وثبت عيوننا عليك وعلمنا نعيش حياة مجد اسمك.

0: روميا 8 الرسول بولس بيقول هاي الكلمات: نحن نعلم أن جميع الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده. للذين سبق فعرفهم، سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكر بين إخوة كثيرين. والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. فماذا نقول لهذا؟ إن كان الله معنا، فمين دل علينا؟ الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ من سيشتكي على مختاري الله؟ الله هو الذي يبرر. من هو الذي يدين؟ المسيح هو الذي مات بل قام، بل بالحري جالس عن يمين الله يشفع فينا. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ شدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب: إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، لكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبل ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. أمين. أنا مش بغامر لما بسلم لك يا رب فكري، عشان أنت حقيقة، أنت مش خيال، أنت صخر الدهور، أنت العيان، أنت مش بعيد، أنت مش ناسي الوعود، أنت مش أفكار حلوة وشعارات وعظات، أنت حي، أنت ملموس، أنت إلهي، أنت حبيبي، أنت اللي لي علاقة معاك أزلية أبدية، أنت الطريق والحق والحياة. أمين.
1: تعال نرنم مع بعض كم واحد عارفها معروفة، يعني أنا شايف تشوش كده. تعالوا نرنم مع بعض.

هل أنت مراهق ثائر أم أنت من الشباب الصاعد الحائر؟ هل أنت من الجيل الباحث المفكر؟ فكيف تصل إلى الحقيقة وسط علامات الاستفهام التي تنقلب إلى علامات للتعجب؟ هل من يسمعك؟ والأخطر، هل من يفهمك ويهتم بك؟ نعم، يسوع يسمع ويفهم ويهتم، لأنه فيما هو قد تألم مجرباً يقدر أن يعين المجرب.

0: دلوقتي معتنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: الله بيحبك، تصدق ان دي اقوى حقيقة تقدر تعيش بيها في الحياة. وانا صغير كنت متعقد جدا من اسمي، ما كنتش بحب اسمي ولا كنت بحب شكلي، وبالذات لما دخلت كلية لاهوت وهبقى قسيس كان دايما في قسيس في الدنيا اسمه هشام، فلا كنت بحب اسمي ولا كنت بحب شكلي. كنت اقف قدام المراية، معرفش حد فيكم مر بالموضوع ده ولا لا، قلت له ايه ده، ايه الشكل ده، ايه ده، يعني مين ممكن يحب واحد بالمنظر ده؟ لغاية اما في يوم الايام قريت الآية اللي بتقول الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. الجملة دي غيرت حياتي تماما، كأن الله بيقول لي قد يكون مش عاجبك شكلك، مش عاجبك وظيفتك، مش عاجبك اسمك، مش عاجبك العيلة اللي اتولدت فيها، لكن أنا بحبك زي ما أنت. ودي أكتر حقيقة إبليس بيحاول يخبيها عن عينينا، إن الله بيحبنا. دايما لما بنقع في مشكلة أو بنمر في ضيقة، السؤال اللي بيجي في ذهننا ليه بتعمل فيا كده، وإبليس يبتدي يقولك الله لو بيحبك ما كانش حصل كذا. عايز أأكد لك النهاردة إن أنت أغلى حاجة عند ربنا، وبيبص لكل واحد واحدة فينا وبيقولك أنا بحبك، أنت غالي جدا على قلبي. بولس بيقول كده الله الذي أحبني، ولما حبني ما بعتليش قصيدة شعر، ما بعتليش رسالة يقولي أنا بحبك بحبك بحبك، لكن بيقول الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. الله بيحبك لهذه الدرجة. أنا عايزك تعيش رافع راسك وتنام وانت مطمن، وتواجه العالم وانت مطمن، لأن الله بيحبك. أنت أغلى حاجة عند الله.

أيها الآب السماوي، ونحن نعاين العالم وهو يعيش في اضطراب وحروب ومجاعات وأوبئة، ونحن نعاني الدماء تزرف هنا وهناك، نحن نتطلع إليك، فأنت رئيس السلام. هب سلامك لمنطقتنا، هب سلامك لعالمنا، وأصلي من كل القلب أن يسود سلام المسيح الذي يفوق كل عقل قلوب الكثيرين، فنتمتع بوجوده كما نتمتع بجوده أيضا. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

أنا لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يا رب أنت الحياة، يا رب أنت تستاهل كل الحياة، يا رب ما فيش أي حاجة تغلى عليك، يا رب أنت الغالي، أنت لوحدك الغالي، أنت اللي تستاهل كل حياتنا وكل تسبيحنا، أنت كل المجد ليك وحدك، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن.

يا رب بنبارك اسمك يا رب، بنسبحك إلى الدهر وإلى الأبد. جايين يا رب نرفعك ونسبحك لأنك مستحق التسبيح في كل يوم. يا رب جايين نباركك، وفي كل يوم جايين نرفع اسمك، نديلك المجد والكرامة اللي تليق بيك.

0: دلوقتي ميعادنا مع برنامج موضوع قلب بجد مع نيفين فكري.
1: كان في فنان مشهور رجع مره لبلده الصغيره اللي اتولد فيها وتربى فيها، وكان بيتمشى وسط المحلات، وفي وسط المحلات دي شاف محل انتيكات. لما بص في الفيترينا او الواجهه ما صدقش عينيه، شاف لوحه من لوحاته، لوحه من اللي رسمها زمان قبل ما يبقى مشهور. كانت لوحته فعلا، بس وقتها كان الفريم او الاطار كان مكسور واللوحه متخدشه ومتوسخه. ما كانش قادر يدخل المحل ويقول دي لوحتي رجعوها لي. لو كان عايز اللوحه دي كان لازم يشتريها من أول وجديد، وبعدها يقدر ينظفها ويصلحها ويركب لها الفريم الجديد. ده بالظبط اللي عمله الله معانا. احنا أصلا كنا ملك ليه واتخذنا الملك تاني، وعشان يستردنا مرة تانية هو كان محتاج يشترينا من أول وجديد، والتمن كان دم الرب يسوع على الصليب. والرسالة اللي ناس كتيرة مش عارفة تقبلها أو تستقبلها، الله مش بيفرق له لو كنت مشوه أو مش نظيف أو متخدش، ولا بيفرق له أنت كنت فين أو إيه اللي حصل معاك. الماضي مش بيتغير، بس تقدر تجيب كل ماضيك وتقدمه ليسوع عشان يغير حاضرك ومستقبلك. الماضي مش بيتغير، بس تقدر تجيب كل ماضيك وتحطه عند يسوع عشان يغير الحاضر والمستقبل بيه. هو هينظف، هو هيصلح، هو هيركب فريم جديد يديلك شكل جديد، الشكل الأصلي اللي كان هو مصممه.

احنا مصدقين ان انت موجود في الوسط النهاردة لانك انت اله حي موجود. احنا رب مش بنضارب الهوى، لكن انت حاضر في الوسط. انت خالق المسكونة وكل ما فيها، الارض وكل ما عليها، البحار وكل ما فيها، انت تحييها كلها. انت هو الاول والاخر، الالف والياء، البداية والنهاية. أنت هو صخر الدهور، أنت اللي تقول كلمة كن فيكون. جايين النهاردة نخضع ليك ونسجد لإسمك القدوس. أنت الإله الحي وحدك، ليك كل الكرامة والمجد والسلطان والعظمة. تسبحك يا رب جميع الأمم وجميع الألسنة تقف قدامك وتعترف بملكك. تعالوا النهاردة نهتف ليه ونرفع قلوبنا بيه ونرحب في وسطيه.

يا رب جاي بحط بين ايدك مصر. سامحنا يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر، وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، قادتها وكل المسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي. احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. اثق يا رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن اثق يا رب ان انت اللي بتعمل كله صالح وكله امانة من الان والى الابد. امين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: اسمعوا أيها البنون تأديب الأب، واصغوا لأجل معرفة الفهم، لأني أعطيكم تعليما صالحا فلا تتركوا شريعتي. فإني كنت ابنا لأبي غضا ووحيدا عند أمي، وكان يريني ويقول لي: ليضبط قلبك كلامي، احفظ وصاياي فتحيا، اقتني الحكمة اقتني الفهم، لا تنسى ولا تعرض عن كلمات فمي، لا تتركها فتحفظك، أحببها فتصونك. الحكمة هي الرأس، فاقتني الحكمة، وبكل مقتناك اقتني الفهم، ارفعها فتعليك، تمجدك إذا اعتنقتها، تعطي رأسك إكليل نعمة، تاج جمال تمنحك. اسمع يا ابني واقبل أقوالي، فتكثر سنو حياتك، أريتك طريق الحكمة، هديتك سبل الاستقامة، إذا سرت فلا تضيق خطواتك، وإذا سعيت فلا تعثر. تمسك بالأدب لا ترخه، احفظه فإنه هو حياتك، لا تدخل في سبيل الأشرار ولا تسر في طريق الأثمة، تنكب عنه لا تمر به، حد عنه واعبر، لأنهم لا ينامون إن لم يفعلوا سوءا، وينزع نومهم إن لم يسقطوا أحدا، لأنهم يطعمون خبز الشر ويشربون خمر الظلم. أما سبيل الصديقين فكنور مشرق يتزايد وينير إلى النهار الكامل، أما طريق الأشرار فكالظلام، لا يعلمون ما يعثرون به. يا ابني أصغي إلى كلامي، أمل أذنك إلى أقوالي، لا تبرح عن عينيك، احفظها في وسط قلبك، لأنها هي حياة للذين يجدونها ودواء لكل الجسد. فوق كل تحفظ نحفظ قلبك، لأن منه مخارج الحياة. انزع عنك التواء الفم، وأبعد عنك انحراف الشفتين، لتنظر عيناك إلى قدامك وأجفانك إلى أمامك مستقيما. مهد سبيل رجلك فتثبت كل طرقك، لا تمل يمنة ولا يسرة، باعد رجلك عن

0: دلوقتي معدنا مع برنامج القلب بيتكلم مع داليا إبراهيم.
1: شمشون، شمشون كان قاضي في سفر القضاء، كان عظيم وقوي جدا. كان قوي جسديا لكنه ضعيف قدام احتياجات قلبه ومشاعره. كان منتمي لشعب الله بس كان عنده فراغ عاطفي رهيب، خلاه يدور على الحب والاهتمام في أماكن غلط. ولما حب دليلة، ودي كانت امرأة غير صالحة، يعني مش كويسة خالص، ومش هي اللي تسدد فراغه العاطفي، وسلم لها كل أسراره. بس هي خانته وسلمته لأعدائه، والنتيجة كانت إيه؟ كانت الغدر. وبعد الغدر رجع تاني للفراغ العاطفي. والفراغ العاطفي ممكن يخلينا نختار غلط لمجرد إننا عايزين نملاه وخلاص، عايزين إشباع لحاجات معينة. وأدينا شفنا شمشون بعد ما كان قاضي عظيم أصبح ذليل لشهواته ورغباته. تعالوا نسأل نفسنا، الفراغ العاطفي اللي عندي سببه إيه؟ ممكن كل واحد يسأل نفسه، أنا محتاج للناس ولا محتاج للعلاقات؟ أو محتاج لمتعة وقتية وتسلية؟ أو محتاج إن أكون متواجد وسط الناس وخلاص؟ أو محتاج لقبول وحنان من الناس؟ خلينا نكون واقعيين، القلب الشبعان بربنا وبالحب بيكون مكتفي وما بيكونش عنده الفراغ العاطفي. حتى لو كان في فراغ عاطفي يقدر الإنسان يميز ويختار إزاي بطريقة صح وفي الوقت الصح ومع الناس الصح يملاه، وربنا يساعده إنه يملاه. داود عمل إيه لما طلب حضور ربنا علشان يملى النقص ده اللي جواه؟ قال اسكبوا قلوبكم أمامه، الله لنا ملجأ. اسكبوا قدامه قلوبكم، تعالوا كده نفضفض زي ما داود عمل، إن إحنا نطلب حضوره علشان يملك. تعالوا نصلي مع بعض الصلاة الصغيرة دي، يا رب أنت شايف قلبي واحتياجاته، أنت مصدر الحب، ساعدني أملأ قلبي بحبك، وساعدني ما ضيعش وقتي وعمري في طرق مش طرقك. بسلم ليك قلبي واللي أنت خلقته علشان يتملي بحضورك وتشبعه من كل فراغ عاطفي جواه بيملاه بكل حب واهتمام منك أولاً أنت. آمين.

يا رب اكشف لي كل حاجة بتبعدني عنك، واديني نعمة التوبة، وعلمني أكمل بالصبر بقوتك. أمين.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج تعيشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثه كل مره عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حته مختلفه، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من افريقيا ومن اسيا. عشان كده هدردش معاكم دقيقتين ثلاثه زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثه هبحث معاكم بشكل سريع هو انا مين. عشان اعرف اعيش حياتي صح محتاج اعرف هويتي صح، عشان اعرف احقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج اعرف انا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، انا مين؟ انا عايز اقولك ان ربنا مش بيزعل منك، ربنا مش بيزعل مننا لما نروح نشتكي له ونسأله أسئلة. ده اللي عمله داود في مزمور 13، مزمور عظيم جدا، 6 أعداد يبدأوا بأربع أسئلة مهمين. إلى متى يا رب تنساني؟ أنت فينك؟ إلى متى تحجب وجهك عني؟ أنا مش شايفك. إلى متى أجعل هموما وحزنا في قلبي؟ واضح أنه داود وصل لمرحلة نفسية من الاكتئاب والقلق الشديد. إلى متى يرتفع عدوي علي؟ أنت فين؟ الرب بيستقبل الأسئلة دي مننا بكل حب، لأن إحنا أولاده، لأن إحنا أولاده اللي عايزهم يقولوا بأسئلتهم والقلق والمخاوف اللي جواهم. ربنا مش بيزعل منك لما أنت بتسأل أنت فين يا رب وتبقى تحت ضغط شديد. ربنا مش بيزعل منك لما بتبقى تعبان وتقول يا رب أنا مش شايفك. وربنا عنده الإجابة في الكتاب المقدس وواضحة جدا، ووعوده واضحة جدا وثابتة ومش بتتغير، لا أهملك ولا أتركك. وعلى فكرة أنا مش بحجب وجهي عنك، لكن زي ما آدم هو اللي اختفى واستخبى من الرب والرب بيبحث عنه، فأين أنت يا آدم؟ لكن آدم قال له سمعت صوتك فخشيت لأني عريان فاختبأت. أوقات كتيرة التحديات والمشاكل اللي بنعدي بيها بتخلينا مش شايفين الرب وبتخلينا عايشين في خوف. هو مش بيحجب وجهه عننا. وعلى فكرة لو في هموم وحزن في قلبك الرب بيقول لك ملقيين كل همكم علي فهو يعتني بكم. إلقي همك. وإذا أنت بتقول له زي داود إلى متى يرتفع عدو علي، عندي إجابة واحدة، العدو تحت الأقدام، لأن الرب هزم العدو في صليبه وبقيامته. اعلن إيمانك، اعلن إيمانك في سلطان الله في حياتك. الرب مش بيزعل من أسئلتنا، الرب عايز يستقبلنا. وداود عمل كده، سكب قلبه أمام الله، خرج كل المخاوف والأسئلة اللي جواه، وبعد كده يتنقل في عدد 3 و4 لصلاة إيمان، وينتهي المزمور بتسبيحة جميلة. أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك أغني للرب لأنه أحسن إلي. معقولة؟ أنت كنت لسه بتشتكي، أيوة، بس أنا مش ناسي إحساناته. وكل ما تخاف أو كل ما تقلق أو كل ما تحس أنه ربنا بعيد، ده مفتاح مهم ليا وليك النهاردة، تذكر إحسانات الله. افتكر كل إحساناته اللي عملها في حياتك. افتكر النهاردة بيديك حياة جديدة وبيديك قوة وبيديك نعمة وبيديك أنك أنت تعيش في طمأنينة بسبب صلاحه، مش بسبب المواقف والتحديات التحديات اللي في حياتك. لكن تذكر إحسانات الله. أغني للرب لأنه أحسن إلي. أنا متأكد أنه اللي أحسن إلي في الماضي سيصنع أمور عظيمة في المستقبل.

أنت الأبرع جمال من كل بني البشر. انسكبت النعمة على شفتيك يا سيد، فقت كل وصف، فقت كل كلمات. أنت الأبرع جمال من بني البشر. انسكبت النعمة على شفتيك. مين زيك؟ مين في جمالك يا سيدنا الرب؟

يا رب اجعل حياتي شهادة لأمانتك، وخليني أعيش كل يوم هدفي أبقى شبهك ومجد اسمك. باسم يسوع، أمين.

فاض قلبي يا رب بكلام صالح، فاض قلبي، فاضت قلوبنا بكلام صالح، متكلم أنا بإنشائي، بإنشائي بأحلى ما عندي من كلمات، بأحلى ما عندنا يا رب من موسيقى، بأعلى إنشاء يا رب يخرج مننا، لساني قلم كاتب ماهر أتكلم يا رب. هاليلويا، ما أحلاك، ما أحلى شخصك اللي حاضر في وسطينا، ما أحلى إيدك اللي ممدودة في حياتنا، ما أحلى عيونك اللي سهرانة علينا وإحنا نايمين وعلينا وإحنا صحيين، ما أحلى رحمتك يا رب اللي بتردنا ليك، ما أحلى يا رب قدرتك وقوتك اللي بترد نفوسنا للسبل الحياة، تشتاق نفوسنا، تشتاق نفوسنا أنها تبقى موجودة في حضرتك، أنت بتتلذذ بينا وإحنا كمان بنتلذذ بكل مرة بتعبر عن نفسك في وسطينا، أنت بابا وإحنا أولادك، أنت الملك وإحنا شعبك وملكوتك، يا بختنا يا بختنا، لساننا يا رب مش هيقف، ألسنتنا مش هتقف عن أنها تسبحك وتشاور عليك وتقولك أنت، أنت الملك، أنت الأب، أنت إلهنا. هللويا.

0: دلوقتي معتنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: من حقك تعرف إن الله يستطيع أن يفتح كل الأبواب المغلقة. هي من أروع الآيات اللي تشجعك، مكتوبة في سفر الرؤيا، بيقول لأنه يفتح ولا أحد يغلق. ويجي يقول الواحد، يقول له أنا عارف لأن قوتك يسيرة، عندك قوة قليلة، ها أنا قد جعلت أمامك بابا مفتوحا. أحيان كتير بتتقفل في وشنا. كان عندنا زمان قسيس رائع راح المجد من سنين طويلة، كان اسمه لبيب مشرقي، كان راعي الكنيسة الإنجيلية في الملك الصالح. أنا عمري ما أنسى وأنا صغير قسيس لبيب مشرقي وعظ وعظة عنوانها ربنا يقفلها في وشكم. الناس كلها استعجبت، لأنه إحنا متعودين أمهاتنا وإحنا خارجين كانت تقول لك روح يا ابني ربنا يفتحها في وشك. لكن القسيس لبيب قال إيه رأيك النهاردة لو أنا قلت لك روحوا ربنا يقفلها في وشكم؟ والقسيس لبيب كان بيتكلم عن إيه؟ إنه في يوم الأحد والأبواب مغلقة. قد تكون وأنا بكلمك دلوقتي حاسس إن كل الأبواب اتقفلت، كل الأبواب اللي أنت بتخبط عليها بقت مقفولة، كل الأبواب اللي أنت كنت منتظر إنها تتفتح، إن كان في شغل، سفر، في علاقات، في جواز، في بيزنس، في خدمة، حسيت إن الأبواب كلها مغلقة. وساعات يجي إبليس يحبك القفلة دي فتحس إن الدنيا بسودت قدام عينيك، كل الأبواب مغلقة. وكلمة مغلقة معناها إنها مش مقفولة بإرادتك، دي مقفولة غصب عنك. بيقول الكتاب إنه في يوم الأحد والأبواب مغلقة كلها مقفلة، لكن في اللحظة دي جاء المسيح ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. البيبان ما اتفتحتش، الأمور ما اتغيرتش، اللي اتغير هو وجود المسيح في المشهد. وأنا عايز أقولك النهاردة مهما كان المشهد اللي انت فيه، مهما كان الأبواب المغلقة المحيطة بحياتك، تقدر النهاردة تختبر أعظم اختبار. انت نفسك الباب يتفتح، نفسك الباب ده يتوارب، لكن ممكن يحصل في حياتك النهاردة أعظم من ان باب يتفتح أو باب يتوارب، ان يسوع بنفسه يجي في المشهد. ولما يجي يسوع في المشهد لا تقدر تقف عليك ببان، ولا تقدر تقف عليك جدران، ولا تقدر تغلق عليك أي حاجة، أي أسوار، لأن يسوع أصبح في المشهد. ويوم يسوع يبقى في المشهد يقولك الكلمات دي اللي تقدر تعيش بيها رافع راسك، ها أنا قد جعلت أمامك بابا مفتوحا ولا يستطيع أحد أن يغلقه. ربنا يفتحها في وشك، بس يكون هو اللي فتحها، لأنه هيفتح قدامك باب ولا يستطيع أحد أن يغلقه.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. انت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب انك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. اشكرك انك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة انك رجل اوجاع ومختبر الحزن. انت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك انت؟ انا بصلي يا رب من اجل كل واحد متقل الايام دي، اجل كل واحد يا رب عنده انكزايتي وديبريشن، اجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب اشكرك لانك لما جيت لإيليا انت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الامور واتكلمت معاه واطلقته تاني للدعوه والارساليه. صلي يا رب الايام اللي جايه مقابلات خاصه جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده افكار انتحاريه. قل له لسه الايام اللي جايه تحفظ فيك انت يا رب، ولسه اوقات على الدعوه والارساليه، وانه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس إنه لوحده. أنت أمين أوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

بنرحب بيكم في تسبيح على الهواء. معاكم ترنيم، مبسوطة نكون بنقضي وقت سوا النهاردة بنسبح فيه ربنا. أيا كان انت فين دلوقتي، تعالوا نستغل الوقت ده في اننا نركز عينينا على ربنا، نديله المجد اللي يستحقه بتسبيحه، تسبيحنا وشكرنا ليه. خد وقت كده تفصل فيه من زحمة اليوم، لو كنت في البيت، في العربية، في الشغل، نفصل شوية كده من يومنا ومن دنيتنا، نحط عينينا على ربنا، على جماله وعظمته، ناخد وقت كده بنسبحه فيه لأنه يستحق فعلا كل تسبيح وكل شكر، لأنه عظيم هو الرب وحميد جدا وليس لعظمته استقصاء. تعالوا نقول له كده: نباركك يا ملك المجد.

كم أنت عظيم، عظيم يا رب جدا وحميد جدا يا رب. أنت عالي فوق الكل، أيها القدوس يا رب الحياة، مستحق أن تحنى لك الجباه.

يا رب أشكرك لأنك إله صالح جدا، بشكرك لأنك إله أمين حنان ورحيم، محبتك ثابتة دايما يا رب، ما بتتغيرش أبدا، ما بتتعاملش معانا حسب ما احنا بنتعامل معاك، ولا حسب احنا بنديك وقت قد ايه في حياتنا، ولا حسب احنا بنحبك قد ايه، بس محبتك انت دايما ثابته. بشكرك لانك حاضر في كل وقت يا رب، عينيك دايما علينا، ما بتغفلش من علينا ولا لحظه. مش بس اله عظيم، لكن كمان أب حنين يا رب على كل ولادك، قريب لينا يا رب، حاسس وسامع لكل أنتنا وصلواتنا يا رب. جاي بحط عندك يا رب كل حد حاسس بيأس وفشل، كل حد يا رب حاسس أنه تعب من سرعة الدنيا وإزاي بنجري، و كل حاجة يمكن بتحصل حوالينا دلوقتي يا رب ما فيهاش أي نوع من السلام ولا الطمأنينة، بس أنت قلت يا رب أنه أنت عندك سلام، وأنه في حضنك يا رب ممكن نلاقي راحة. يا رب بصلي عشان كل قلب مكسور يا رب، كل بيت يا رب فيه تعب ويأس وفشل، خوف من المستقبل، من أحوال سياسية واقتصادية، يا رب أصلي أنه تعلمنا وتساعدنا نثبت عينينا عليك أنت، مش على العالم ولا على اللي بيحصل حوالينا، بس عليك أنت. يا رب أنت قريب لكل الذين يدعونك ويدعونك بالحق، بنطلبك يا رب، أنت رب تطمن وتشفي وتدي سلام يا رب وتدي راحة. علمنا يا رب نسيب حياتنا ونسيب دنيتنا ومستقبلنا في ايديك انت، حتى لو صعب شوية انه ما نفكرش في كل ده. علمنا يا رب نتكل عليك وعلى كلمتك وعلى خطتك ومشيئتك، لان افكارك لينا دايما هي صلاح وخير. يا رب مش محتاجين غيرك، مفيش غيرك يا رب يداوي، ومفيش غيرك يا رب يشفي، ومفيش غيرك يا رب يشبع كل احتياج. الاكتفاء ده يا رب عندك انت وحدك، اشبعنا يا رب بروحك وبشخصك وبجمالك وبكلمتك، نشبع منك انت يا رب، فما نحتاجش لأي حاجة تانية.

تعرف آخر وقتنا نقول له كده، أنت عالي يا رب فوق الكل، فوق كل اسم مهما يكون أنت عالي.

بشكرك يا رب عشان عملك في حياتنا، بشكرك عشان جيت عشان كل حد فينا يا رب مخصوص بالاسم. بشكرك يا رب لأنه ما فيش حد فينا تايه عن بالك ولا حد فينا ماشي لوحده. بشكرك يا رب لأنك اخترتنا تخصصتنا. بصلي يا رب فعلا نتعلم نعيش حياة بالكامل ليك، نعلن إيماننا يا رب وتسبحنا دايما وفي كل وقت وفي كل مكان بنروحه في اسم يسوع، أمين.